جرحك الجرحك الصبر كان انت الحب كان كتبتها.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. الزيد يؤكد السفير البريطاني حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة أن زهاء القبض على 10 موظفين في مشفى بالسماوة بتهم التلاعب. الخطوط الجوية العراقية تستهدف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. العيداني بدأنا الاستعداد لاستضافة خليجي 28 على ملاحف البصرة وديقار. التربية توقف التنقلات بين المدارس الأكاديمية والمهنية. المرور تستعد لاستلام 80 رادارا جديدا. عمليات بغداد تنفيذ ممارسة أمنية لتفتيش المقاهي والكافيهات ضمن مناطق شرق العاصمة. الشمر يرأس اجتماعا لبحث استكمال نقل الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية. عرقجي نتوقع ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح هرمز. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزولف تتوجه إلى الشرق الأوسط. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض وعمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

وشهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتدعيمها في المجالات كافة، لا سيما في ظل انتقال العلاقة بين العراق وشركائه في التحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. أكد السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ياسر عبد الزهرة أن مطار النجف الأشرف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية، وقال إن الحكومة العراقية تبذل جهودا متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين الجارين العراق وإيران، وأتابع أنه لم يصدر أي قرار عن الحكومة بإيقاف الرحلات مع إيران، وإنما امتنع شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية. أكد محافظ البصرة أسعد العيداني بدء الاستعدادات المبكرة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي خليج 28 في محافظتي البصرة وذي قار، مشيرا إلى أن العراق كسب ثقة الأشقاء والمجتمع الدولي بعد نجاحه في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية السابقة. وقال إن منح العراق الثقة لاستضافة خليج 28 يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدا أن العمل على التحضير للبطولة بدأ من الآن بهدف تقديم نسخة تليق بالعراق ومكانته. قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان إن الهيئة استكملت الربط الشبكي البينية بين قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية وقاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة في وزارة الداخلية لأكثر من 2 مليون أسرة مستفيدة من الحماية الاجتماعية. وأوضح أن هذا الإجراء سيتيح التحقق من بيانات الأسر المستفيدة إلكترونيا ومباشرة من دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية والإجراءات التقليدية السابقة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده تتوقع رداً أمريكياً على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. وقال في تصريحات صحفية أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكاراً وقد ناقشناها معهم، ومن المقرر أن يعيدوا طرح الموضوع على الجانب الأمريكي مرة أخرى، وبعد ذلك سيتم نقل الرد الأمريكي النهائي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد للسفير البريطاني حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. النزاهة القبض على 10 موظفين في مشفى بالسماوة بتهم التلاعب. العيداني بدأنا الاستعداد لاستضافة خليج 28 على ملاعب البصرة وذي قار. العمل تعلن تحديث بيانات أكثر من 2 مليون بطاقة موحدة للأسر المستفيدة. المرور تستعد لاستلام 80 رادارا جديدا. عمليات بغداد تنفذ ممارسة أمنية لتفتيش المقاهي والكافيهات ضمن مناطق شرق العاصمة. الشمرية رأس اجتماعا لبحث استكمال نقل الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية. عرقشي نتوقع ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح هرمز. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تتجه إلى الشرق الأوسط. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. جديدة أم
2: اسمعوا جديدي من تتبيع رشيد أخوكم نور الزين.
1: جديد.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد درس شعر. راح أكون وياكم موجودة بالإعداد التقديم عبير البياتي، ويرافقني اليوم بالإخراج سكر الصباح وسام ماجد. أكيد تحية لكل اللي تابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يشوفونا هسه على بثنا على التيك توك باسم راديو الرشيد، وأكيد تحية للي موجودين على أثيرنا 91.5 FM. خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. نقوله هسه؟ هسه نقوله. السؤال: أكو أشياء أو روتين معين احنا نسويه خلال اليوم، مثلا نقعد الصبح، اكو مثلا واحد يقعد الصبح يقول لك اني ما استقبل الحديث مع الاخرين، بس كلش مهم عندي فنجان القهوه على الريق مثلا، وهذا طبعا خطا. اوكي، رجالنا تحياتنا لهم، اكو كلش هوايه انه على الريق لازم جقاره، وهاي هم خطا باعتبار انه انت قاعد من النوم، ويعني ما ترهم السالفه. مثلا انه شخص خلينا نقول عليه يتمادى في بعض الاحيان، او شو يسموها، احنا مو يتمادى، خلينا نقول عليه يتحدى جسمه في اشياء معينه هي خطره عليه بالنسبه له، انه هذا الروتين خطا مو صحيح. فاليوم سؤال راح اسال كل واحد، اليوم راح نعترف لبعض شنو الاشياء او الروتين اليومي الخاص بيك تدري بيه كلش هو غلط لكن بعدك مصر انه انت تسوي. هسه بالختله قدام الاخرين، يكون مرات مثلا واحد الام الاب الابناء يراقبون الاباء والامهات حول هذا الموضوع، اذا كان في شيء خطا يسووه وهو مضر بصحتهم فبالختله يسووها. فاليوم كل واحد راح يتصل بي يقول لي، نعترف اعترافات، واحنا ندري كل الزين انه اكو اشياء هوايه بروتيننا بالطعام بغيره بوقت النوم بغيره انه هو خطا بس نسوي. فاليوم سؤالي لكم راح يكون هذا: شنو الروتين اليومي خلال يومك انت يعني تبدي بيومك او تنهي بيومك، او خلينا نقول بمنتصف اليوم، وتعرف انه هذا خطأ لكن بعدك مصر انه انت تسوي. ارقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617، اسيا سيل 0770111415.

0: يلا ناخذ اول الو. يعني الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا هلا. مساء الورد.
1: شلونك يا غاليه؟
0: حياك هلا يا محمد.
1: شفت ماكو؟
0: ليش ماكو؟ برحة كنت مجازة. خو ما همزين عمي همزين انت مصر مدير على حد ما شوف. والله الله ما يخلي مدير ندري بيه. يلا
1: تحياتي المخ.
0: شكرا تحياتنا لك. يلا محمد جاوبني شنو الشيء او الروتين اليومي اللي انت خلينا نقول عليه انه انت تسويه بس تدري هذا غلط.
1: شد عبير ما اكل الا اجوع فرد نوم.
0: اوكي.
1: وهذا يؤدي القولون مو زين.
0: طيب
1: فكلش اتأذى الا فرد نوم الا اجوع فرد نوم الا
0: والعلم يعني الا موجود. توصل لمرحله انه احنا خلينا نقول عليها تفقد الوعي بسبب الجوع يلا تاكل.
1: بس نعم.
0: هالدرجه زين ليش هالجلسه ونفسك يعني ليش هالعنف ضد نفسك يعني؟
1: والله ما لا والله ما ادري بس هي هيك يعني
0: اشو دائما اقول لكم اشو كل عثره نعثرها بالشارع نلقى مطعم يعني مو فد شيء هذا.
1: هو موجود ستعبيق بالعكس.
0: ايه؟
1: بس ما ادري لا انا من اطلع بقى اكل عادي. بس بالبيت عدل.
0: ايه
1: اي اي يعني ما غاد مثلا اكل مصبوب ها بعد شويه بعدين اي هذا اللي عندي فدائما يعني انا من
0: فهذا عادل. خطا
1: طبعا كلش خطا.
0: اوكي تحياتي لك.
1: تحياتي.
0: شكرا نورتنا مع الف سلامه. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا
0: هلا والله
2: الو بتحياتي لتحيات المخرج. الله يسلمك الله يخليك.
0: يلا وسام.
2: العاده السيئه اللي هي مثل الادمان بس الحمد لله هي مو بشكل يومي. انا اقول لك
0: بس لا تبرر يعني نفسك قول لي اياها هيك وهذا بدون تبرر لا تبرر
2: ما صار شويه تبريرات عمليه. احنا ما سوينا واشي او فد شيء يعني ما عدا السمك والتمن. السمك والتمن ما اجيب وياه بيبسي باقي اي اكل يجيبوا لي اياه احب اشرب وياه بيبسي.
0: اوكي السمك يعني بعد ما تشرب وياه بيبسي؟ السمك شنو؟
2: لا السمك ما اشرب وياه والتمن ما اشرب وياه بيبسي.
0: والتمن اوكي
2: يعني ما اعتقد تعبر 4-5 ايام اذا ما
0: اي مو اللبن مو السمك ورا لبن واللبن نومه
2: ما لا ما عادي عادي اكل بدون لبن ماكو مشكله بس قصدي بيبسي يعني
0: البيبسي
2: كل يومي بس بين يوم ويوم كل يومين انا شارب بيبسي 100%.
0: اوكي
2: ويقولون مو زين
0: طبعا هو مو زين
2: يعني على العظام وهيك شيء هو طيب المشكله هي المشكله هو طيب
0: والله عمي
2: بس انا قلت مرات اقشر نفسي اجيب ميرندا مرات
0: صار 6 سنوات ما اعرف شنو طعم البيبسي تصدق؟
2: لا لا انا ما راح اتركي حتى واحد مسرج حلو
0: وسام يقول لي هو نفسه ترى ما تغير يعني صدق والله اشوفه بس ما يعني ما يعجبني هاي 6 سنوات ضبط تخيل.
2: اها
0: الحمد لله
2: ما اقدر صراحه يعني هو طيب يعني تحس انه تشبع يعني تشبع
0: يعني حتى هاي الكلاوات مال سالفه الدايت وهاي ما اثق بيها ابد ببيبسي خصوصا يعني
2: والله اشتريت الدايت نفس الطعام ونفس الشيء يعني
0: ما اثق بيه
2: يعني
0: طيب يلا ان شاء الله تبتعد عنه بيبسي مو
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شكرا لك اكيد نورتنا تحياتي لك. قبل ما نطلع فاصل خليني اعيد الموضوع للي انضموا ويانا جديد على السماع وحابين يعرفون شنو الموضوع. صفاء يقول شنو الموضوع. الموضوع يقول اكو اشياء او روتين يومي خلال يومنا بطريقه اكلنا بطريقه شربنا بطريقه قعدتنا من النوم مثلا من نقعد من النوم قبل ما ننام اكو اشياء روتينيه احنا نسويها وندري بها هي خطا لكن مصرين على انه نسويها. سمعنا واحد من المستمعين تحياتنا الى محمد اللي قال انه اني من الروتين الخطا عندي او فد شيء خطا صحي اسويه انه اني لو يعني اجوع ما يعني ما يروح ياكل الوجبه مالته الا خلاص يفقد الوعي. يلا عندنا وسام يقول اني ويا الاكل لازم احط بيبسي وهذا خطا روتين خطا. طبعا اكو عوائل لا فظيعه تحياتنا لعائله صديقتي بالبيبسي لا لا غدا حتى بالريوق محطوط والله بدال الشاي حاطين بيبسي هذا اكيد خطا. يلا نروح لاغنيه ونرجع.

0: يلا عندنا اتصال آخر. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله.
0: مجيد حميد مو؟
1: اي نعم.
0: اهلا وسهلا، اول مره عرفتك، مبروك الي مو لك.
1: الله يبارك.
0: يلا مجيد، شنو الروتين اليوم الخاص بك وهو غلط وانت مصر على انه تبقى بهذا الخطا؟
1: ست وجبه العشاء بوقت متاخر اكبر غلط، حتى زاد وزني والله العظيم.
0: اوكي، يعني اي وقت ساعه بيش
1: يعني؟ والله ورا 10 شيء يعني قبل النوم يعني بدقائق او نص ساعه هي تقريبا.
0: هو طبعا ممكن واحد يقول بالعشرة لا مو وقت كلش هوايه، بس هو بالنسبه له ممكن ينام ب 12 فهذا خطا. يعني المفروض اقل شيء 3 ساعات او ساعتين عن وقت بالضبط. النوم انت تكون مثلا مخلص وجبتك.
1: تعبيران كان وزني 69 هسه تقريبا بال 95.
0: 90 باع وسام، وسام هم مثل حالتك كنا، لان هم ناتي عط ايده على راسه ويقول هو ذا الاكل طيب شلون؟ اي فبالتالي انه هذا خطا، لانه اول شيء يعني انت راح تنام على قولته هن يقولون ثقيل معدم.
1: صحيح.
0: والوزن همتين راح يزيد عندك بهذا.
1: نعم.
0: وسام يقول شلون واحد يطيق قلبه ويعوفه؟ مو تعوفه بس اكل قبل وقت، يعني مثل هن قبل قبل صلاه العشاء صارت ولازم يصلي يلقى الاكل جاهز. هذا قبل هيك الصحة كانت، يعني ساعة سبعة سبعة ونص هم حاطين العشاء ومتعشين، شنو بالعشر باثنى عشر وبالعشرة؟ هم صحيح. يلا تحياتي لك، يلا شلون تبتعد عنها؟ ما قلت أنا ما أقول لك لا تتعشى نهائيا، بس حاول إنه تقرب وقت عشاء. تدب وجهي، تحياتي لك، ما حب النصيحة مالتي. يلا ألو.
2: مرحبا.
0: أهلا.
2: شلون الصحة؟
0: يا بي هاي وين أنت؟
2: إيه
0: لا أنا أسمع، أنا أسمع حسك ويا وسام. عفوا
2: ويا سلطان، ويا سلطان،
0: ويا سلطان أسمع حسك يعني.
2: طبعا تحياتنا المايسترة الصباح وسام ماجد.
0: أكيد تحيات وسام لك. إيه فأسمع يعني حسك مو صوتك، سامع دول من قبل. أسمع حسك ويا
2: ايه
0: سلطان وأقول لك.
2: هاي مال جماعة الخمسينات.
0: إيه إيه هو شو إيش بقالي؟ ما بقالي شيء.
2: لا يا بلا.
0: شلونك وميض، شنو أخبارك؟
2: هلا وعيوني الحمد لله.
0: سمعت الاكل جيت مو؟
2: لا والله مو سمعت الاكل، بس هي فعلا هاي العادة الصبح شوية يعني هي غلط انه واحد يطلع بلا ريوق.
0: اي
2: وياخذ له فنجان قهوة.
0: اي
2: ويا سيجارة ويا فنجان القهوة.
0: هسه زين وياها يعني ويا سيجارة اكو قهوة، ماكو سيجارة واحدة قبل ذن كلهن؟ اكيد اكو.
2: لا ما اقدر.
0: اوكي.
2: اي ما اقدر على الريوق مستحيل.
0: اي
2: يعني هو بالعاده يعني اول ما اقعد الصبح اشرب قلاصه او قلاصه مي.
0: ايه؟
2: هاي عاديه
0: زين،
2: بس من اطلع ما اتريق.
0: ايه؟
2: ولازم قهوه. والا ساده
0: زين.
2: اي فهذا خطا.
0: والعشاء متاخر 3 الفجر 4 الفجر حكي بيناتنا وميض انت وجماعتك. لا
2: اي ابد ما حد يدري.
0: لا انت الجروب الاربعة بثلاثة العشاء عندكم كلش تمام، الناس تريق هيك وقت بالريف.
2: والله كل مره طلبت فاكه.
0: اي باوع بالريف هيك وقت بالاربعة بالخمسة قاعدين يصلون ويقرون قران ويسوون رياضة الصباح ويتريقون، مو بالاربعة يتعشون وباكه. صدق
2: يعني إلا تدخليها بالصلاة.
0: ايه القصد يعني القصد.
2: بس يطلعون يتريقون.
0: بس هو دا أقول لك على الوقت يعني دا أقول لك أني.
2: نعم حتى لعز العالم مو تروح تتريق يا مرسول.
0: بس إحنا شنو نعتبركم؟ نعتبركم أنتم خارج العراق فوقتكم مختلف عن وقتنا. أوكي.
2: الله. بعدكم شرط فيها.
0: يعني شلون يخلون بالأربعة يقولون مثلاً إحنا سعدنا مساء، أنتوا ما تنتظرون مساء عندكم يا.
2: شلون محمد بكندا هو نفسه.
0: لا كحلت لك إياها وتخبل صارت.
2: شنو خبل؟ غير شكل.
0: اوكي مميض تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
2: شكرا جزيلا. عيون تحياتي
0: المستمعين. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك.
3: شلون الست عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
3: والله زينين الفاولات اللي بحياتي.
0: الله خير يا طير.
3: لا ممكن شيء تفتشين على الشغلات الغلط.
0: ايه ها تقصد هاي عبالك فتشي صح. يلا تمام. ايه شنو بالله الخطأ؟
3: يعني مثلا انا عم كل زيانة تقايا
0: مو زيانة. ايه
3: معتقد بيه انه ده تأثيني.
0: ايه وكاتب لكم اياها على الباكيت فوقها، هي المشكله.
3: اسمعي اسمعي، اقعد اصلي الفجر من صلاه الفجر، اخلص صلاه الفجر واتقابل الربع ساعه للساعه للستة ونص، انا شارب نص باكيت.
0: ها حلو، لا مستحيل.
3: حلو هاي بعدهم كل شيء مراكب
0: يعني. خلينا نقول انت تصلي صلاه الفجر، ومن صلاة الفجر لغاية 6:30 الصبح أنت نص باكيت؟
3: اي 10 دقائق أقل شيء.
0: زي بس عدفتهم يعني، شون ده تقسم الوقت مع الجيجارة؟
3: ما دي ما بيها بركة جيجارة، ما بيها بركة
0: النوب، ما بيها بركة جيجارة. اي ترى ما أدري شو رادلكم يعني بالضبط.
3: اي عندي سكر، عندي سكر
0: زين
3: يومية لا تقل عن 10 طيارة
0: نفسي يا شاب. شنية؟
3: 10
0: قواطع بيبسي عشان يوم. حلو حلو، انت تنتحر بس بعد تعرف شلون بها طريقه يعني ماكو
3: يمكن صدق
0: يعني انت تحاول تسوي بيك كل انواع العنف الجسدي والنفسي وغيرها، ما ادري يعني. الله يساعدك.
3: الله يساعدك.
0: وتروح للمعرض؟ مو انت مو ابو المعرض؟ مو صحيح
3: يا معرض.
0: انت من وياي ابو حمودي لو غيرك؟
3: لا لا
0: أنا
3: عمر.
0: ها عمر، أوكي تحياتي لك. عندنا أبو حمودي نفس الصوت يشابه وياك. أوكي
3: ايه.
0: فخلي نقول هسا عندك العادات الخطأ أنه أنت تشرب سجاير كلش هواية بوقت صباحي جدا يعني، خلي نقول كلش مبكر وبدون ريوق ولا أي شيء، وغير هذا أنت تشرب بيبسي وأنت يعني عندك السكر مو صحيح؟
3: ايه.
0: بعد شنو بالله قول لنا يلا حتى بعد بعد شو تسوي يعني بنفسك؟
3: بعد شنو؟ الساعة مو زينة، أقل ساعة من أطلع بالخارج أقل ساعة مش 160-180.
0: ودا أقول لك أنت تعرف أنت تريد وسيلة بس بدون يعني بدون ما رأساً تفقد الحياة، تريد الموضوع يجيك بالتأني ما تريد رأساً. طيب لا إن شاء الله صحة وسلامة لك يا رب، وأكيد هذا خطأ. حاول عيوني انت ان شاء الله بعيد الشر عنك. شكرا نورتنا اكيد، مع الف سلامه يا عمر. نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شاغر
4: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وسام تحياتي لك أحلى استعبير شكرا جزيلا. أبو منتظر منو رغد أبو منتظر خبصتنا رغد خابر رغد خابر منو رغد عرفتهم إيه نزلته منو رغد يلا ألو
1: يا الله
0: أهلا على يا جسر بسرعة
1: لا دمك الشرطة
0: اليوم نفق شلونك شنو اخبارك شباب بخير الحمد لله انت شلونك
1: هذا شنو اميم
0: هي شفت
1: بعد عايش
0: لا موجود شويش موجود
1: مخطوف هو ماكو
0: لا لا انت بس عوفوا بس عوفوا الرجال خلوه ساتر علينا هالكم سنه الباقيه تخلي
1: غير هو يجيب ويفضح بينا
0: خليه
1: يعني اميم يعني سويت بينا اميم تفضح بينا قدام العالم ونروح نتعشى بالاربع عباد
0: لا تراني فضحتكم والله رجال محك انا قلت له معيده هو قال الريوق مالتي خطا انه انا اشرب بس فنجان قهوه وياها جقاره وهذا خطا قلت له انت بس الريوق قلت العشاء مالتك بالاربعه وبثلاثه انا اللي فضحتكم عيني مو هو الرجال
1: يعني هو مؤيد شوكو عيني
0: الله يسلمك انت شلونك
1: الله يسلمك
0: يلا احكي لي انت بالله شنو غير موضوع العشاء بالاربعه
1: الروتين انا مثلا من اقعد الصبح هي عاده يعني هي مو زينه بس طبيه يعني مو ما اريد ابرر المهم ما دخل
0: عربي يعني لهذا المهم هي غلط لا تبرر
1: هي غلط ممكن اكل موزايه اكل تفاحه اي شيء افتح بيه ريقي وقلاص مي وادخن
0: بس مو انت اكلت فتشي يعني بس هاي مو يعني مو ما اكلت فتشي
1: المهم كانت بس يعني ما دخل على معده فارغك وبيهم من الصبح حول ما فتح عيونه وحاطه
0: اي هاي زينه يعني بالعكس هذا روتين زين يعني شويه بمجال يعني ماكو شويه
1: بمجال بالضبط
0: لان انت اكو فشي تاكل يعني اوكي فاكهه وتفتح عليها ريقك يعني زينه الامور تمام
1: اي لا يعني ما مستحيل ابد ما دخل على اكو بيهم لا
0: راسا اي
1: فتح عيونه ورا السياره
0: صحيح زين
1: هاي لاي كوست
0: بس هاي
1: العاده مو زينه ثانيه فذاقه وامير عادة سلبية اريد اتخلص من عندها والله بكت في الطريقة فشي
0: غير يعرفون الرجال عمي باقي ما اريد اكسر بخاطره هو كم سنة دعوف
1: وغير ايام الاخيرة
0: خلي لحق على خليجي ايش اسمه بسنة 28 خلي لحق عليه على قد عوفو عوفون الرجال
1: الله كلش هو عايش من خليجي واحد يعني هو خاتم الخليجي كله
0: اوكي تحياتي مو انت بالنفق دماغك على نفسك تحياتي لك
1: لا ولا النفق شوفي فوق الحمد لله
0: اوكي تحياتي لك توصل بالسلامه كل الشاكرة اتصالك مع الف سلامه باي باي هلا والله يلا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام اهلا وسهلا
2: شلونك عيالك
0: الله يسلمك الحمد لله
2: الحمد لله
0: من وياي
2: وسام الجنابي من بغداد
0: والله حياك يا وسام نورت أي وسام قل لنا أنت شنو الروتين الخطأ اللي أنت تسوي تدري بروحك خطأ يعني
2: مثليك يعني
0: أنت ما سمعت البرنامج استويك
2: أي سمعت بس شلون بالأسئلة وما
0: لا أكو أشياء أو روتين إحنا نسويه خلال اليوم هو يكون خطأ مثلا نقعد الصبح تشوف اللي مدخنين كلش هواية يشربون جقارة على الريك هذا خطأ مو صحيح ويدري هو خطأ اي واكو ناس مثلا انه شربت البيبسي كلش هواية عندهم حتى على الريق اكو ناس مثلا عشاهم وقت متأخر كلش هواية هذا خطأ فهاي نسميها احنا روتين باليوم خلال اليوم تسويه خطأ وانت تدري انه هذا خطأ مو صحي فشنو انت اللي تسويه وتدري بيه انه مو صحي
2: انا ما عندي روتين ما غيره ابد الريوق ساعة بالسبعة
0: حلو والله عمي
2: والغدا ب 12
0: حلو بعدك على القديم انت حلو
2: والعشاء ب 7 ونص ب 8 يعني ورا ما يأتي العشاء
0: عمي انت فول الفول روح عمرك طويل ان شاء الله
2: بس البارحة يعني انا عندي ضغط فمن اكل لحم يصعد الضغط
0: ايه
2: في البيت من اكل لحم نهائيا
0: زين
2: البارحة جابوا لحم اكلت لحد الان الضغط ماتي معلق 10 على 13
0: البارحة كانت الارادة عندك قارية صفر
2: اي والله
0: فكان رنجل الاراده عندك البارحه صفر وهاي اللي صار طيب
2: شوف وانا ضعيف يعني ايش تتصور الصينيه جابوا شمال البانيه وياها راس مال بصل وما عمر مال
0: اكو باوسام قام ما يعرف شو يسوي من الوسط يقول لي عبري عن تردي عوف هذا الاكل وهذا ما ترهم
2: يعني بس سالتهم قلت لهم ايش كم قصه صار فيه شافوا والله كرسي قلت له ما تخافين الله انت مش بريش انت ضغط شنو كنت تجيب دوسين وانا ضعيف قدام
0: البانيه والله صراحة احنا العراقيين عموما، عراقيين عموما صراحة قدام الأكل ما عندنا إرادة قليلة جدا، إلا ما نتمرض كلش هواية ويصير الممنوع يعني فتشي إنه خلص يعني توقف حياتك إذا أكلت هذا الشيء، يلا نمنع من عنده. والمشكلة إنه إحنا نتفنن بالأكل. هسه أنت قاعد تحكي على أكل اللي هي أطعم، ما أحب البامية على فكرة كلش بعيدة عنها، بس طريقة وصفنا للأكل تخلينا إنه إحنا زيادة شفنا هاي بس نوصفه هيجي، فاهمني؟ مشكلة هاي عندنا احنا العراقيين يعني.
2: انا راح احكي شيء على لحم اللحم، انت انا ما اجيب لحم لو اموت من الجوع.
0: اي
2: بس جيراننا البارحه دازين يمكن احنا بنزوركم شوي دازين تلكين وين بينا تلكين وين وصفرهم طابخين.
0: زين انت راعي مشاعر وسام، وسام من 6 الصبح هنا انا سود عليه
2: والله العظيم،
0: بس الساعه 2:00 وقعدت بالعافيه بالعافيه. لا صحة وسلامة لك، دير بالك على نفسك، هذا مو صحيح ابدا خصوصا اي ضعيف. ماشي تمام، تحياتي لك، اكيد نورتنا، لكل شكر اتصالك، مع الف سلامة، باي باي. منورة استعبير، ربي يسعدك ويحفظك، شكرا. الميرزا باقر يعني شكرا لك، بس واحد يختار كلامه حتى لا اريد يتغزل، بدي احكي حكاية حلوة. يلا علي.
3: الو،
0: اهلا،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلونك
0: انت؟
3: الله يبارك.
0: من وياي؟
3: ابو مصطفى.
0: ابو مصطفى حياك يا ابو مصطفى،
3: الله يبارك.
0: يلا ابو مصطفى قل لي بالله شنو الروتين الخطا اللي انت تسويه؟
3: انا هوايه امور عندي ايجابيه
0: زين
3: هيك مواضيع.
0: ايه
3: انا صار لي سنين يعني السكريات صورة عامة قاطعها.
0: حلو، ليش قطعتهن؟ ليش لابد ما اكو فشي خلاك تقطعهن؟ ليش قطعتهن صراحه؟
3: لا مو انا يعني قبل مره يعني رياضي وهذا صار عندي عاده.
0: عاده اوكي تمام.
3: ايه.
0: زين
3: خبز وصمون مشروبات الغازيه اقيطها للبيت.
0: حلو.
3: اي هاي الجيجاره على

0: بخصوص الموضوع فقط. ايش حابت؟ تعال يلا باي باي. ابو منتظر انا زعلت ليش ما تردون؟ يعني على شنو الرد؟ ما افتهمت. اذا على اتصالات فاتصالات هواي للاسف وقوه يلحق علينا المستمع. يلا اتصال اخر. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك؟ عينك تعبير.
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: والله بخير ونعم. شلون
0: نورتنا؟ الحمد لله.
1: انت النور عيني.
0: من وياي؟
1: مصطفى التكريتي.
0: حياك يا مصطفى.
1: هي أصلك
0: يلا مصطفى قولي شنو الروتين اليومي اللي خاص بيك؟ هو خطأ وانت تدري انه هذا خطأ؟
1: قهوة ونرجيل. عرق شرب.
0: حلو.
1: يعني بس لو ما اضعف يا نرجيل الظهر كذلك تنعاف الموضوع.
0: يعني انت قصدك على الرق مباشرة تكون القهوة موجودة والنرجيلة؟ زين اسألك سؤال، النرجيلة انت تسويها بيدك؟ يعني انت عندك طاقة انه انت تقدر تطبخ وتسوي لك بيضاية صغيرونة، تسوي لك لفة جبن عندك؟
1: انا عندي موضوع انه عدوي الاكل.
0: يعني شنو عدوي
1: الاكل؟ اذا اكل وجبة وجبتين يعني تكرب وضعيتي فتنه. انا عندي اليوم اكل وجبة وجبتين.
0: اوكي.
1: اي
0: يعني على الاقل خلي هذه الوجبه تكون الريوق. هسه ما اقول لك اكل وجبه كبيره، بس ممكن انه مثل ما مستمعنا تحياتي له قال اكل مثلا تفاحه موزه، يعني ما اعتقد هاي راح تاثر عليك. مو صحيح، انا هذا قصدي يعني. بس نرجيله من الصبح ما اعرف.
1: انا بالنسبه لي عدو الفواكه.
0: ها بعد شنو التالي؟
1: خلاص عدو
0: الاكل، عدو الفواكه، عدو ايش في الشيء صحي، اي صحي ما اريد يفوت من يمي.
1: مضور خلق.
0: أي شيء صحي رجاء اللي ابتعد عني. أدري بك والله. طيب.
1: هاي والدي ما تنتبه. بابا كاتم في البيت. أنا أنت ليش موجودين؟ قولي لي راح أطلعلك الفحمات عن نار من البيت. هي لو بدين مثلاً.
0: أنت شنو عملك ولو يعني زحمة ممكن يكون؟
1: أنا بالنسبة لي موظف.
0: أوكي موظف.
1: وورا بعد الوظيفة أبيع محاسب بالكوفي.
0: يا قول، مو هي الأجواء المساعدة. تمام فهمتك. الأجواء دار مدارك هي مساعدة أكثر، باعتبار تقول أنا أشتغل محاسب بكوفي أهلا وسهلا. مو صحيح؟ فبالتالي يعني الأجواء
1: هاي شلون جنة. أنا من أروح العصرية أقول يا بالتبار بس لو زبني بنرجيك له أبو البارسة عيني بس أسبرسة شنقل شوية صح بيدة ما غيرين والأمور لو بسكوحها.
0: أوكي أنا كلش أشكرك يا مصطفى، نورتنا، تحياتي لك، أتمنى لك يوم حلو. شكرا
1: كل الهلا.
0: مع ألف سلامة. باي باي. تحية جميلة ورقيقة وحلوة. جبنا طريقة قبل شوية سلطان، تحياتي لك، نورنا أخي الجميل. أنا هم أحبك هواي. ألو
2: ألو مساء الخير
0: سلطان. ألو مساء النور، أهلا وسهلا، تحياتنا لبانك يا زميلتنا العزيزة.
2: طبعا سلطان الالتزام بهذا الوقت صعب،
0: يعني
2: الحياة شوية صارت صعبة.
0: اي صحيح فعلا،
2: يعني كله قال وقيل وحروب وأسعار وصعد سعر الدولار وقلبة الدنيا.
0: بس يعني صعد الدولار أتعشى متأخر يعني مواقف.
2: أنا بالنسبة لي ما دخل
0: اي
2: ولا أشرب قهوة.
0: أنت قصدك أنه الظروف ممكن في بعض الأحيان كثرة التفكير وهي الأشياء تخلي الأشخاص يلجؤون إلى أشياء ممكن شوية تهدئهم. إحنا نقول عليها هي أوكي سوري، هي مو تخرجهم عن الوعي مثل الأشياء الثانية.
2: لا صعبة.
0: بس الججارة ممكن تهدئ الأعصاب قصدك.
2: أنا ألبس دجاجة.
0: أي
2: ما ألبس قاب.
0: أي حلو. ليش
2: وأحب البامية. وأكل بامية بالسنة مرة واحدة.
0: زين.
2: اي كلش احب البامية.
0: الف عافية.
2: واكل فواكه.
0: حلو.

0: شنو هنا أنا؟ الإنسان لازم يلتزم حتى لو هو شاب.
1: أكيد طبعاً.
0: يتريق ريوق خفيف. يتغدى غدا ثقيل.
1: نعم.
0: ويتعشى عشاء خفيف.
1: صحيح.
0: ليش؟ يعني حتى الصحة تدوم.
1: أكيد طبعاً.
0: مو بس بالنسبة للكبير، حتى للصغير.
1: حتى للصغير أكيد، حتى للأطفال. أنت من تعودهم على هذا الشيء، بالتالي من يكبرون يبقون على هذا الروتين نفسه.
0: أي يعني. وأني عودت أحفادي يمشون مثلي. بس أنا انقهرت من حشتي على البامية.
1: ما حشتي قد أنا ما أحبها.
0: تدرين المصريين إيش قد يحبون البامية؟
1: أي. لا العراقيين هم والله، يمكن أنا العراقية واحدة ما أحب البامية.
0: لا المصريين يحبوا أكثر من عندنا. بس يسووها خضراء، يسموها دائية بامية.
1: صحيح.
0: ما يسووها حمراء.
1: صحيح أي فعلا صح.
0: وبعدين تعلموا من عندنا.
1: طيب أنا كل السعيدة. أي نعم.
0: وبس الأكل العراقي ماكو واحد.
1: قطع اتصال. طيب تحياتي لك عمو، أنا كل سعيدة باتصالك، شكرا لك. يلا اتصال آخر ويا نالو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
2: ست عمير، شلونك؟
1: الله يسلمك الحمد لله عيوني تمام. يلا
2: رعيني.
1: قل لي شنو العادة الخطأ اللي ممكن أنت تكون موجودة بروتينك وأنت تدري هذه خطأ لكن بعدك مصر عليه.
2: ها أنا مدمن شاي.
1: أوكي ها قلت لي إياها.
2: يعني عندي الصبح لازم شاي. هذا روتين.
1: هذا خطأ أكيد لأنه خصوصا إذا كان على الريق قصدك.
2: هو
1: أوكي.
2: هو الظهر هم شاي وبالليل هم شاي. وهو أدربي خطأ بس ودت علي يعني.
1: زين بعدك مصر عليه طبعا، هو احنا كل وراء شيء نوع مرغوب
2: وراثة من الوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمه يا رب
2: يرحمه وتوسع ان شاء الله.
1: طيب اني كلش اشكر اتصالك، نورتنا وصحة سلامة لك ان شاء الله، مع الف سلامة. باي باي. اتصال اخر. الو الو الو
3: الو
1: الو هم الو. هلا ابو عبودي نورتنا.
3: يا منصة لساتي نصيحة حلو يطلع واحد
1: يلا شوية اتصالات وهواي. شلونك ابو عبد الله؟
3: هلا هلا هلا.
1: شنو اخبارك؟
3: الحمد لله. شلون شنتي؟
1: نورتنا مية. هلا
3: جازة سعيدة مقدمة.
1: شكرا كلك ذوق. تسلم. اخبار حجت مجازة مو اليوم.
3: اي باكر مجازة.
1: لا ليش باكر مجازة؟ عم احنا نداوم. احنا نداوم عيد. اطلع الدنيا محترقه مطر. نداوم احنا نداوم. اوكي
3: هاي طيب.
1: هاي الرفاهيه. اقول لك هاي رفاهيه العطل والاجازات، مو ان الموظفين تحياتي لهم المرفهين جدا.
3: ما قصروا يا مستر
1: سلطان. اي لا ما قصروا ياهم ان شاء الله. مرفهين جدا تحياتنا لهم هاي الرفاهيه الموظفين الحكوميين. اي ابو عبد الله احكي لي
3: شنو السكريات.
1: سكريات. الو
3: الو.
1: اي تفضل وياك.
3: سكريات.
1: اوكي
3: سكريات.
1: انك انت هوايه تاكل سكريات خلينا نقول هذا خطا مش قصدك.
3: هو من الصبح
1: يعني حلو دايما حلو
3: من الصبح. حلو
1: أيه حلو نعم. انا دا اشوفك بيناتكم سباق انه من الصبح دا اذي نفسي اكثر لانه كل اتصال دا يعطيني فد بادره اقوى من اللي قبله. زين
3: انا الصبح كيكه وبيبسي. صباح كيكه وبيبسي
1: على قولة احمد. تحياتنا مخرجنا احمد يقول هذا واحد ياذي نفسه الصبح احسن ما يطلع للشارع ويشوف العالم والعالم تاذيه مثلا بالمشاكل وبالعركات وبالكذا وبال.
3: أيوة
1: فهو بدايه ياخذ عليها نسميها شوط النفسه وبعدين يطلع للشارع يواجه العالم الخارجي. طيب لا صحة وسلامة لك ابو عبد الله. هذا يعني كارثي بصراحه انه راسا سكريات كارثه. لا
3: اي والله سكريات.
1: صحة وسلامة.
3: انا بطل انا قمت اسوي بين يومين وبعدين بكت اخلص معدل
1: عيوني
3: ان شاء الله.
1: يلا ان شاء الله. انا كل شاكرة اتصالك ابو عبد الله تحياتي لك. عندنا سعد يقول رواتبكم عاليه وسلطان اخذ حلقه كامله حكى بيها على الموظفين وحكى المقارنه بيننا وبين الموظفين. تصدقون الموظف ياخذ اعلى من عندنا بعد. قال لي بالكم خاف على بالكم يعني انه اموال كثيره تشوفوها على السوشيال ميديا. هذا كبر تمام. هاي أشياء أخرى وهم حكى بيها سلطان. فأما إحنا بالنسبة لنا دا تشوفونه فإحنا رواتبنا يعني طبيعية، لا هي الرنج كلش عالي أوفر ولا اللي هو كلش ناصي، واحد يحكي هيك متوسط. بس يجون الحقيقة يعني فئات من الموظفين يأخذون أعلى من عندنا بهواية، فما لكم علاقة باللغط اللي يصير على السوشيال ميديا بخصوص الإعلاميين مقدمي البرامج، ما لكم علاقة، هذا كله كفر وفشي مو حقيقي. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلوه بيكم، بس بصراحه كل الاشياء اللي حكيتوها هي روتين ممكن احنا نمارسه كلنا، ونرجع ونقول هي تجي مثل ما قال مستمعي تحياتي له، قال في بعض الاحيان تكون الظروف تلجا الى انه انت تسوي اشياء خطا او روتين خطا. موضوعه الججاره لكل شبابنا اللي موجودين، انا متاكده انه من كثره التفكير شايف هذا اللي يفكر يفكر يفكر فيحس انه الججاره شان ذاك محمد قلت لكم هي بس الججارة تحرق نفسها على مودة، فبالتالي هي الشيء اللي ممكن يطلع بي غضبة، يطلع بي قهرة، يطلع بي الأشياء اللي هو حاب إنه يظهرها بس بطريقة إنه ما يريد يسمع، يعني ما يريد يوصلها لشخص، لا خليه يوصلها بنفس إحنا نقول عليه بالعامية. نحكي موضوعة السكريات، إحنا بالعموم البشرية عموما ما لها علاقة مجتمع عراقي وغيره، بالعموم البشر كل شيء ممنوع مرغوب، كل شيء واحد يجي يقول لك عليه يابا هذا عوفه، هذا مو زين عليك، هذا الالحاح ممكن في بعض الاحيان يولد محبه ما يولد كره لهذا الشيء. فبالتالي انه يعني اتمنى الصحه والسلامه لكل اللي اتصلوا بينا، وان شاء الله نقدر انه نمشي على روتين صحي الى امنا. وارجع اقول موضوعه الاكل لا مستحيل ما نقدر، لانه كل عثره اكو مطعم، فما اعتقد انه واحد يقدر عنده اراده حول هذا الموضوع. عموما شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم، اتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله، يوم صحي مليان اشياء حلوه. تحيات مخرجنا لكم، وباكر ان شاء الله نلتقي وياكم ساعه واحده. باي باي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أغاني
7: أغاني
6: وأكثر
7: الرشيد أف أم.

عنده إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أني نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر
6: وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم.
7: يا ولد اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: نتمشي وياك.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل تحية لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال حلقتنا لهذا اليوم، إذا كانوا على البث المباشر على التيك توك أو من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. اليوم راح أخذ رأيكم في جانب معين كل جميل رائع حلو. إحنا يعني مواطنين عراقيين حلوين، راح نواحد شينا على موضوع إنه جد تتكلف وما تكلف، هاي صفانة بسالفة. وأنا قال لكم لا أحد يخليني أصول، لمن أصول أنا حقيقة أجيب لكم سؤال. جيت فكرت بسالفة، قلت هسه إحنا، أنا طبعا حقيقة شفت فيديو مسوي بالاي اي بالذكاء الصناعي، قول صناعي لا مو هذا المهم. شو مسوين واحد شمير هيك ضخم في الشخصية اللي هو أعتقد هو حمرابي أو ما أعرف منه، حمرابي شوف من ذول القلقامش، يشيل العراق هيك وما أدري وين يذبه بالمحيط. فصفنت قلت هو ليش هذا الفيديو صار، وقلت خل أخذ لي فرة على الجوارين أشوف شنو وضعهم. يا أخي صفنت سالفة، قلت العراق ترى جيرانه كلهم مستقرين بس هو مشلوش الوضع عنده. تجي انت مثلا على تركيا مستقرين ما عندهم هاي مشاكل وجيب وجوه وسوالف، بلد مستقر وموره طيبه بدليل جماعتنا خصوصا الموظفين. صدق موظفين شو اللي غزهم على تركيا يحبوا يروحوا لها؟ والله دام

موظفين يروحون تركيا، مع انه كلش غاليه، مو غاليه كلش غاليه. يعني انا اللي فرح مع والديك سلفه من 5 ملايين وقرضه بالمليونين عم يرجعك. المهم ما اعرف شنو الفكره، المهم الموظفين يحبون تركيا، جوز عندهم فلوس عندهم هاي السالفه. على العموم مثلا بسوريا استقرت، ما كانت مستقره، اوكي هسه استقرت امور طيبه ودنس معك ورجعت الحياه حفلات وهاي، مع العلم يعني شويه كبيرهم وضع مع يعني. المهم الاردن مستقره، السعوديه مستقره، الكويت مستقره، ايران رغم الحرب مستقره يعني الناس تشير لانه مثلا ايران يقول لك مثلا ما صار بها ازمه بنزين، ايران لحد الان حياه ماشيه. ذاك يوم ولد صديقي رواني فيديو في طهران عن وحده من المدن وكيش ودني اشياء امور طيبه. احنا بوجهة نظرك انت كمواطن عراقي جميل حلو لطيف تخبل جزء من مسؤوليتك باتجاه بلدك الحلو الجميل اللي هو العراق. انا بالمناسبة السؤال يا احمد قربين عليهم السيادة فهيج دا افكر بيه، احنا شنو السبب اللي كل جيراننا مستقرين واحنا لا؟ سؤال هيج. طبعا ادري راح تحكي لي كلمة ما اريد اسمعها انا هاي، لان هي مو سبب، هي تقول لي احنا اللي بلد شوي بسلاح منفلت وميليشا. عوف ليها هاي، هاي نقطة عوف ليها. ليش عوف ليها؟ لأن مو هي هاي السبب، هاي نتيجة للأسباب، نتيجة أسباب معينة. أردك تفكر هيك، أنت صفن بلدك اللي تحبه وتموت عليه، درجة الحرارة صارت بيزين الحمد لله، قمنا نشوف الجو 40، أمورنا طيبة، قمنا التبريد النصي بدل ما 5 طقات ويفوحر قام يصير 2، حياة حلوة جميلة يعني. راح تجيكم موظفين مباشر بداية عطلة، طبعا عندكم قام من هسه يدورون سفرات الموظفين، ناس تروح لربي، ناس تروح السواني، ناس مدينة تروح. المهم موظفين عقدة الحياة. المهم فإذا سؤالي يقول كل الدول المحيطة بالعراق بخير ومستقرة، ليش بس العراق ما مستقر؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115، وخلي بالك عفلي من هاي المؤامرة الكونية أساس علينا وإحنا بلد الخير، لا تركوا بلدان عدا خير أكثر من عندنا. وعلى 0780211 6117 أرقام الهواتف أيضا من خلال الاتصال على الواتساب 0720-11-4-115. أحمد طب زوم ده حس نفسي شو ماشي شو كلش بالله.

0: زين. عندنا ثائر كاتب الكاميرا والسلاطين محتاجين شعب يحب بلده. اي والله هاي شغله ثقيله. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير
0: اهلا
1: مشتاقين حبيبي.
0: شنو رايح جاي بعدك؟ ما رايح عندك روحه؟
1: لا بعدني سبت اروح
0: سبت. يلا
1: اسمع الحلقه مال سفر.
0: اي ضروري. احكي لي شنو ليش هم مستقرين احنا لا؟ شنو السبب برايك؟ طيب سبب واحد بس.
1: والله العظيم سلطان مو هو اكو شيء طاب بشيء.
0: لا يعني وحده شغله
1: يعني مثلا
0: لان هيك
1: مثلا هل هو المواطن من يروح تركيا فش اصلا هناك واو الله
0: ايه
1: باع النظافة باع الطبيعة باع الشارع لك تنظم باب بيتك
0: ايه
1: رصيفك لبابك صبغة من تحب بغداد
0: ايه.
1: بغداد هم تحبك
0: زين
1: لا تاخذ راتب من بغداد وقاعد بغير بغداد وتستلم راتب من بغداد وتموينية من بغداد
0: ايه.
1: وتشرب مي من بغداد
0: ايه.
1: وتهوس لغيرك
0: ايه.
1: اركز شوي شوي اركز نزل. هذا السبب المهم اللي يخلينا ما نستقر ولا راح نستقر لأن هاي النماذج الموجودة.
0: زين حلو. إذا أنت بوجهة نظرك إلى أنه المشاعر مو باتجاهها فبالتالي أو ما عنده إحساس مسؤولية خلينا نسميها بالضبط.
1: ما عنده أبوه بالصلاطين
0: إحساس مسؤولية باتجاهها. ما مستقر.
1: يمشي ويذب بطل البتشي يمشي ويكسر البطل الجزاز بالرصيف.
0: زين
1: ومن يروح لهناك يقعد على الرصيف ياخذ له ولا رصيف صورة ضاعه فيكم لحد شبيك أنت؟
0: ما هي هاي. طيب
1: مع الأسف
0: يلا ما يهم تمام. تحياتي لك شكرا مع السلامة.
1: هلا والله شعر والله شعر.
0: يلا هلا اوكي. مشكلة شنو بس احكيك سالفة انت شنو قبل تعلق افهمك هسه مشكلة صوتك مزعج ومدى افهمك يعني اثنين هنسوا لا عليك. ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: شلونك حبيبي استاذ؟
0: كل الهلا.
2: شلون صحتك؟
0: الله يخليك يسلمك. من جاي؟
2: انا عبد الرحمن من بغداد.
0: اهلا بك يا عبد الرحمن.
2: استاذ والله هذا اول واحد خابرك هذا لا منظف رصيفه ولا صابغ رصيفه.
0: ايش مدريك؟
2: والله حسيت استاذ اللي يحكي هواي هيك ما مسوي اي شيء.
0: زين هسه تحكي قليل مسوي
2: كلمه واحده هي مأذتنا يعني.
0: شنو هي؟
2: زين الاحزاب
0: ايش عليهم؟
2: خلاص لا تقول لي ايش عليهم يوم ما دي يتحكمون بالبلد.
0: من مطيهم مجال غير احنا
2: بالضبط.
0: اكو مثل عده انه يقول ما يفتح زنبيله ما حد يعبي له.
2: بالضبط. زين هسه الشعب راكد وتعبان والله يستر من عده.
0: شبي تعبان كل شيء ما بيه فلوس ده يستلم جايز ماخذ عطل موجوده
2: ايه شوف الشارجر روح شوف باب الشارجر روح شوف الدنيا ماكو لا شغل ولا
0: هسه هاي حاله مؤقته
2: والاسعار كلها صعدت
0: حجي
2: الاسعار كلها صعدت
0: حاله مؤقته هسه هاي صار لنا شهر شهرين
2: شلون حاله مؤقته الدولار لحد الان معلق يقول لك طالعين مظاهرات على شنو على المطارات. زين هم اللي مذينا بالبدايه اصلا هم سادين علينا المضيق هرمز وسادين النفط علينا وما دي يطلع غير احنا نطلع مظاهرات عليهم يا بتو شو تسوون بينا وتاذونا وتجارنا
0: وطلعوا
2: على راسنا مو
0: طلعوا
2: انت بس قول لنا طلعوا وين هم
0: اذا طلعوا
2: اطلع وادي
0: اذا طلعوا اطلع زين اوكي طيب اذا انت ها وجهه نظرك الى انه هناك اطراف او احزاب هي اللي مخليتنا احنا غير مستقرين.
2: طبعا استاذ
0: اوكي تمام حلو. تحياتي لك عبد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. عمر تحياتي لك يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام. جنيد مرحبا. سلطان منور شمع حبيبي تسلم. شنو اغنيتك المفضله؟ تفضل

0: ما ليلة شتى ذاك اليوم يا ما هذه تيجي قضيته.
1: الو
0: اشوفك وين يا مهاجر. الو
1: الو
0: هلا عيني شلونك؟
1: هلا شلونك؟ هلا
0: شلون اخبارك؟ هلا وردة.
1: الحمد لله.
0: من جايه؟
1: مروه.
0: مروه اهلا مروه.
1: اقول لك انا البارحه ما شفتك بالتيك توك فقول لي اسم النتيجه اللي بالتيك توك اللي نشرتها لانه ما شفتها.
0: راحت عليك اصلا قصتها؟
1: لا مو انا تعرف شلون يعني ما اعرف ماكو ريلز ناشره انت فيديو
0: ماكو ريلز واتسات باعين لايف احنا ما عندنا ريلز وانا من احكي ليش اقول ابخو لان ما تنعاد بعد
1: تقول يا الله تقول لي
0: صعبه كلفك
1: اه
0: والله
1: اه
0: طلعتش شغله غلستيتي
1: هسه القاعد اليوتيوب منشوره لو شيء
0: لا لا ماكو
1: ابد يلا عادي مو ضروري اعرف
0: والله
1: الاشياء لما تعذرني مو
0: مثلا قابل على شنو ماكو اي شيء ضروري بالموضوع حكي ثاني شو تقابل
1: ايه خلص
0: ما راح يزيد من قناعتك او يقللها
1: شلون
0: اقول شو ما حيزيد من قناعتك او يقللها لسولفته
1: لا مجرد اراء هذه بس احنا نحب نعرف ارائكم لانه نحبكم ايه
0: شفتي كان لهم كان تابعتي بالاخير بقيتي باعي اللايف
1: مو انا ما اعرف ايش الساعه
0: انت مو قلت انا مو حكيت قلت يابا بنهايه البرنامج نهايه الساعه بالخمسة تابعي
1: نهايه البرنامج انت لازم تقدرني أنا بنهاية البرنامج أنا وصلت للبيت أول ما أوصل البيت ما رح أقبل أفتح الإنترنت أروح أتغدى أروح هذي
0: شفتي إذا الغدا وراحتك كانت أهم من أن تعرفين القفلة
1: راحتك وغداك أهم من عندي أيضا لما تروح للبيت تعبان
0: أنا لا والله لا والله مو هاي مو مهمة أنا يعني من أرجع عادي أنا بس من أنام أعتبرها راحة البقية كلها شغل
1: والله يعني أنا كلش أتعب يعني من الصبح أداوم لثمانية لثلاثة كلش أتعب ما أقدر.
0: anyway. هاي جتكم أربعة أيام حلوات.
1: It's not important to say anything to him, okay?
0: ها؟
1: It's not important to say anything.
0: ما فهمت الجملة شنو؟
1: It's not important to say anything.
0: ها It's not important to say anything. Okay. سمو مو طلعت الإنجليزي مدغومة ما فهمتها.
1: ها؟
0: طلعت الانجليزي مدغومه ما افتهمتها اي
1: مو انا يعني لما انت تكون تمارس انجليزي مدرس انجليزي بس تدمج الحروف هذه السلكشن مالتك مختلفه كل شخص عنده زون اكسنت
0: اوكي تترهم شوي
1: انت شو مكمل دراسه سلطان
0: انا شو مخلص دراسه؟
1: بلي
0: ماجستير اعلام كليه بغداد جامعه بغداد
1: ما شاء الله الماجستير انجليزي جامعه بغداد
0: شفتي؟ يعني اثنين ببغداد
1: باب معظم على دعوه اعلام يمكن بالجادريه
0: لا
1: بالعلوم
0: هاي ذاك اليوم صارت هناك وينك وحكينا باب معظم وشتون لغات انجليزي وصفنا والنادي مالتكم كان الولد اسمه رائد
1: اي عافيه عافيه اللي يسوي لحم العجين
0: على الالف برجر طيب كانت اللفه ما ادري بيش بعدين اجى سوى النادي مال الاعلام قمتوا تجون يمنا
1: عفوا اي والله لغون
0: طبعا كانت الباب الصغير ياما نسدها احنا هاي بين القسمين
1: من يمن العربي 2016
0: 16 انت خريجه 16
1: انا خريجه 2016
0: انت
1: ايه
0: وين عمس فرق 10 سنين بالتخرج انا وياك وين عمي
1: يعني انت مواليدك
0: 98 لا انا مواليد 94 يلا هسه سولفي لي بالموضوع هسه عوفي لي تعاي
1: بخلي اقول لك
0: شنو اللي يخلي كل البلدان المحيطه بالعراق مستقره بس احنا ما مستقرين ليش احنا ما مستقرين
1: احنا ما عندنا راي ابد نهائيا احنا مستحيل نتفق على موضوع
0: طيب
1: انا كثير زرت وايد قعدنا لي 5 سنوات زين تركيا ماكو شيء اسمه دين لا اكو سياسه واكو قانون احنا عندنا الدين يدخل 90% بالتدخلات السياسيه وتشكيل الدوله وهذا مشكله لازم تفصل بين الدين والسياسه
0: هذا شعلي باستقرار البلد
1: ها مو انت لما تكون عندك دوله قويه راح تكون عندك دوله ما حد يقدر يتدخل فيها
0: طيب.
1: لما يكون عندك تجمع على راي واحد
0: ايه.
1: اوكي ما راح تصير عندك قوات خارجه عن القانون ما راح تصير عندك سلطات مسلحه وهذا اللي يقتل وهذا اللي يقتل راح تصير عندنا دوله قويه بقياده شخص واحد الا احنا شلون كنا متابعين ويانا سياسه الرجل الواحد وهذا الرجل الواحد كان قوي على مستوى الوطن العربي كله ما حد يقدر يدخل بالعراق
0: طيب بس بالتالي هو هم كان خير
2: حتى واحد يكون يعني
1: ما كان خير، بس اكو نقاط احنا افتقدناها انت حضرتي يعني جيلك، اكو اشياء كثير افتقدناها اللي انت حاسبك هالوضع هسه احنا وصلنا فتره من الفترات يعني اي واحد موظف ينقتل لان يشوفون زين انه يشتغل بجهاز امن لو فتشيله هاي.
2: طيب
1: اي واحد يطلع يمكن ينقتل، يطلع الباب الله ينقتل.
2: اي ما كانت قبل هم نفس السالفه، اي واحد يطلع احتمال اذا عبر عن وجهه نظره ذاك خب هو عشرته يشيله.
1: احنا ما
2: نسوي،
1: احنا لا نريد
2: القذل
1: ولا نريد
2: هالشيء. شفتي؟ اي مو انت من تقارنين يعني، هي المقارنه ما ما ما ضابطه، مو صحيحه. بالتالي انا احكي على انه هسه احنا كل البلدان الدار مدارنا مستقرر بالرغم من عندها ظروف، يعني مثلا ايران عليها حرب، تركيا اكو مشاكل داخليه، الاردن ما عندها فلوس، السعوديه عندهم،
1: بس هذا الشيء ما ظاهر، هذا الشيء ما ظاهر ولا
2: مؤثر، ما ظاهر ما مبين اصلا، ما حد يعرف، ما حد يعرف انه اكو مشاكل عندهم هاي، بس احنا عسانا بالشهيره سابع جار يعرف
1: تاثر بينا. احنا العراقيين نموت على شيء اسمه شهيره، وعلى انه نحب نظهر ضعيفين وهذا، على انه احنا ما عندنا شيء على شيء الخير. حتى اللي ذا تروح لتركيا كان يقول احنا ما ندري العراق، العراق حرب، العراق ارهاب. احنا اقول لا، بالعراق احنا نطلع ونطوب وهذه عندنا فلوس ومطاعم اكو.
2: زين هسه هسه اذا اختصرها مروه، هسه اذا اختصر الفكره، انت اذا قلت لك انا ليش احنا كلهم مستقرين جيراننا واحنا ما مستقرين، شنو السبب؟
1: لان احنا ما عندنا ولاء لوطننا، احنا ولاءنا للغربه.
2: اوكي حلوين، حبيت ايش لايك وشير.
1: والله
2: والله روح تغدي، شو مسوي غدا اليوم؟
1: انا ما اسوي غدا، ما
2: اطلب. طلبينتي شويه.
1: لا ماما تسوي،
2: ماما تسوي، يا ماما تسوي، قبل تسوي ما تسوي.
1: بعدني صغيرة 93
2: 94 تقريبا عمرها، مو صح؟ ما 94
1: 93
2: باوي 93 ماما تسوي لها
1: 34 سنة، 33
2: سنة. اي خفيفات بعدك.
1: تعكب شو زين، خليني اسألك سؤال
2: صعب. يلا سريعا أمو عبد العالم خابر. اي
1: برأيك إذا أريد أصير مثل تركيا
2: أو
1: مثل الأرض أو مثل أي دولة،
2: ايه
1: شنو اللي لازم تشتغل عليه بالعراق؟
2: أني؟ شنو اللي لازم اشتغل عليه؟
1: يعني هسه احنا خليك رئيس وزراء انت، او شخص مؤثر، صاحب صانع قرار، انت شنو اللي راح يتغيره بهذا العراق فتخليني انا احب اعيش به واحب حياتي به واصدر للعالم الشغله الايجابيه عني، واصير افتح المصانع شغله ليد العامله، اصير بلد انا العالم تريد تستثمر بيه.
2: طيب.
1: انا اريد يعني
2: أنا يعني بالنسبة إلي خليكم نروح تقرون التاريخ تشوفون هتلر ايش سوى بحياته.
1: هتلر؟
2: والله خليكم ترحمون.
1: لا والله يعني شنو اللي يتغيره؟ شنو اللي
2: يسوي؟ غير البلد كله، غير الشعب، شو يسوي؟
1: تغير الشعب مو صحيح؟
2: غير طبعا. إذا
1: احنا ما نستحق هاي الأرض.
2: طبعا. ليش ليش ليش الارض الارض ايش بقى بينا؟ لفظتنا لفظ وما تريدنا اصلا هي، بس احنا مكلبين هيك ما ندري احنا ما حتى ما عندنا. والله العظيم والله عمي حارت فينا، كل حارت فينا ترى، العالم الارض حارت فينا، رب سبحانه وتعالى حار فينا، ما مدى يعرف لا احنا ويا ذول، لا احنا ويا ذول، لا احنا ما اعرف يعني. انا بصراحه على كميه الحكي اللي اسولفه بالبرنامج يعني كنت اتمنى انه على الاقل تقدير فد 10% من الشعب العراقي يصير عندهم وعي ويصير عندهم ادراك. هسه على الاقل مو ادراك، خسر انتفاضه على نفسه، خليه يسوي فد شيء، بس هو ما يعني يطلع برا ما عاد حسابك واحد لازم له صوانده ملتزم بالقانون ويخبر وشلونه ويسولف و
1: اخي انت مجرد ما تصعد بالطياره
2: ما عم علينا غير ممر السعاده، والله العظيم
1: ممر السعاده هذا السيت مالتي اقعد عليه ما اعرف اغيره الا اخذ
2: اذن والموظفين
1: ثاني.
2: يلا تحياتي ليش مروه،
1: ما نعرف احنا بينا مشكله والله.
2: اي والله احنا ما مشكله بس ربك يحلها. طيب تحياتي لك، تسلمين يا ورده، شكرا جزيلا. انا طلعت مجانا ذيك، احنا ندفع فلوسه مقدما. لا والله ما دافعين فلوسه ولا هاي تسوون سلف. ناخذ اتصال. الو.
3: انا مساء الخير.
2: كل الهلا حوج خالي من وياي
3: ان شاء الله بخير.
2: خليك من وياي.
3: العفو وياك.
2: اسمك انقطع بالهذا، شو اسمك؟
3: الو
2: بس اسمك وراح اس منور سلطان زائد على عناتكم عطلة للأحد بالعافية. ناخذ اتصال. الو
4: سلطاني
2: اهلا منقذ.
4: يا ابو والله دريتي بقصة حياتكم كلها بالكلية.
2: أنا متعرف إحنا الكلية كانت مو هاي، تدري شنو هذا؟ كان واحد من الصراعات الأزلية بمجمع باب معظم، ما حد يعرفه.
4: إيه أنا داومت بها إيش كلية ثانية آداب سنتين وعفتهم.
2: إيه إحنا شايفين، إحنا إعلام شايفين نفسنا على العالم.
4: نحصل يعني وايد ندق لأنه كل ضغط يعني.
2: ضغط صار 3 أيام الحمد لله يعني. يلا شو نسوي عمود يستقر او ليش ما مستقر؟ شنو السبب؟
4: شوفوا انا اسمع حلقتك اول اتصال ذكرني بسالفه، هو اني كمنقذ شنو مأذي بغداد.
2: حسيت
4: روحي ايه؟ انه انا مأذي بعيد عن شويه الموضوع وارجع لك. انا
2: يلا
4: انا مأذي بغداد بشغله اللي هي القطب اشمره بالشارع
2: زين
4: امان الله، علاقتي بالسياره واشيائي وإنسان مسالم وما أحب أحد حتى من يصعدوني عالم أقول لهم من يريد يشمرك ولا تشمر عندي علاقة. المهم نرجع على موضوعنا يا سيد العزيز. طبعا ما كم سؤال جبالي بهاي الحلقة من دا اسمها الحد الآن. المهم موضوعنا أتوقع يعني إذا كان رب البيت بالدفن ناقرا
2: فشي ما تؤهل البيت الرقصه
4: من نهاية من الأخير لأنه ما من الممكن شعوب جاهلة فكريا لا تقرأ تنطيها نظام ديمقراطي. ما ترحم الديمقراطية
2: من هم ذولي الشعوب؟
4: من هذه العراق؟
2: لا الشعب العراقي مو جاهل ولا ما يقرأ ولا غير مثقف.
4: قد بالمية سلطان؟
2: لا لا بيهواي حتى باوع حتى خلاكم كل صريح. حس احنا اليوم مجتمع يعني احنا اليوم افراد هذا الشعب ننتقد الشعب كيفنا. انا واحد ينتقد شعبي يعني اموت تموت بصراحة ما اسمح لحد، بس انا انتقد ايه حتى رعاع هذا المجتمع هم متعلمون او مثقفون
4: سلطان.
2: لا مو انا حتى اقول لك لان هذا انا بالنسبة لي مع اعتزازي بيك منقذ هذا مو مبرر. ليش؟
4: اسرع
2: مو هم مو مثقفين. لا مثقف شنو؟ وقت ما احنا كنا مجتمع ولا نزال لا يزال هذا المجتمع هو يملك من الثقافة او لو مثقف لو متعلم ماكو ما عندنا بالنص.
4: نسوي استبيان
2: اي
4: تمام
2: ايه؟
4: على كل شعب حتى الشخص اللي عايش بالهور
2: اي
4: اللي يدوب عنده تليفون اكو ناس لحد الان
2: تمام
4: شهر ونص انا رحت لحد الان التليفون التاتش ما عندهم
2: اي اي عندهم
4: تسمع راديو تلفزيون ما عندهم
2: صحيح.
4: حتى هذا الشخص اروح عليه بيان ان بس يريد المينينج مال كلمه الديمقراطيه كل شيء ما يريد
2: ما يعرفه هو.
4: اوكي حلو الكلام. ايش قد نسبه اللي يعرفون معنى كلمه الديمقراطيه بالعراق؟
2: يعني انا اعتقد فد 60-70%.
4: والله اذا وصلت 30%
2: لا لا يعرفوا. تدري ليش يعرفوها؟ من الافلام وخما راح قاري عليها. اي مو هي انه انا اعرف اقول لك انه انا اعرف معنى مفرده تختلف تماما عن ان اني اطبق المفهوم ما لها ربط. هاي
4: حلو الكلام.
2: هسه احنا كنا نعرف الحلال والحرام مو هسه حتى ما عنده ثقافه حتى ما عنده تعليم حتى الجاهل حتى الامي يعرف الحلال والحرام يعرف كله تعرف لان هذا موروث
4: زين.
2: بس بالتالي صح. من القائم على تطبيق مفهوم الحلال والحرام؟ كم واحد؟ ما له خص
4: صح.
2: كنا نعرف هذا زين. الصبح من يطلع الضوء والشمس معناها طالعة، بس كم واحد يعرف مفهوم الوقت بالنسبة إلى هذا التوقيت؟
4: شخص بمعنى أنه الحكومات هي أساس بناء مجتمعات. أنا بالفترة الأخيرة هاي الشهر ونص اي شهر بس تقريبا عندي فد ريبورتاج تقرير صحفي ويا مجله بريطانيه هذا المنسق مالتهم كنا فهذا الموضوع خلاني احتك بهاي الشخص بدوائر الدوله. سلطان تعبت سلطان يعني اكو اشياء يعني 8 مواقع ومن ضمنها يونيفرسيتي اوف بغداد من مواقع واحد من هاي المواقع اللي ما أريد أقول اسم المدير طبعاً ويشكر على الموقف اللي سواه وياي الوحيد اللي فهم التقرير بصورة صح بحيث هو مجرد ما سمع عن الهندسة المعمارية لرفعة الشادر شي قال لهم جيبوا لي هذا الولد أريد ألتقي بي
2: طيب.
4: قعدت جوفت الداتا فهم لأن عرف أنه هاي أشياء تفيد البلد. هذا من 8 دوائر سلطان احنا المشكله كل الحكومه ما عندها بناء مستقبلي للموظف نفسه، وانت مستلم الموظفين صار لك مدرج قد واني معاك. انا اصلا انا كمنقذ انا ضد الوظيفه الحكوميه جمله وتفصيلا.
2: طيب
4: الوظيفه الحكوميه ما تبني بلد، ما تبني شعب نهائيا، لزمن معين، لزمن معين بس. اليوم شئت أما بيت اليوم نظام رئيس مالي، ما تقدر تعبره. انت لازم تلقي حلول شلون تبني مجتمع صحيح ونظام رئيس مالي. انت 6 مليون وتنط راتب على 3 ايام بالاسبوع اهواله حكي.
2: لا والله
4: فإذا الدولة كلها اليوم، الدولة كل يوم ما أنتوا هسه النظام الحكم السياسي العراقي، أنا آسف يمكن راح أنزل على الترابي وراح نخرب الليلة، بس هاي والله
2: يلا
4: بس.
2: إيه
4: نظام الحكم السياسي العراقي هو قائم على 3 خطوط عريضة، 3 أطراف قوية، سنة وشيعة والأكراد.
2: طيب
4: والأقليات خطيئة عمت عيون عليهم قليلين.
2: إيه
4: تمام، أنتوا صار لكم بالحكم 23 سنة.
2: إيه
4: 23 سنة ما قعدتوا تسوون خطوط عريضة وخطط طويلة الأمد لخمسين ستين سنة والكل مستفاد بيها والليلة حلوة.
2: ليش؟
4: ما أعرف ليش.
2: لا مو ليش ما سووا، ليش يسوون؟
4: حتى يبنون بلد.
2: ليش؟
4: حتى يبقى هو بالحكم هواي، حتى يستفاد هو أولاده أولاده ويستبقون، بدل ما أنا استفاد 10 مثلا. تتذكر جواد البولاني؟ واحد من السياسة راح اختفى، كان وزير التعليم العالي بس شو اسمه اختفى، فلان اختفى، ذاك اختفى،
2: عبد الدياب العجيلي تحياتنا
4: له. الياور وين هسه؟ بس انا متاكد هم كلهم عندهم تقاعد.
2: ما هو السؤال هسه ليش انت هذا سؤال انا حاكي واحكي هسه. انا اليوم جيت 4 سنين، ليش اسوي مشروع يمشي 7 سنين؟ ليش شعلي انا 4 سنين جاي؟
4: انت ليش تقدم برنامج محترم؟
2: هاي ما لها خص.
4: انت تقول لي جاوب، انت ليش انا من الناس شنت اكره فكره الراديو؟
2: طيب
4: انت بالتحديد سبيسيفيكلي يو، يعني انت اللي خليتني ارجع راديو اسمع مره ثانيه واسمع برنامج ساعتين. انا اسمع راديو ساعتين مستحيل والله.
2: انا قاعد اطمني
4: نفسي ما اتحملها ساعتين.
2: مو سالفه سنه جاوبك هسه. انا هذا واحد يختلف هسه، هذا جزء من انا دراستي.
4: انت تشتغل على نفسك صح،
2: مش دا اقول لك هسه هذا جزء من دراستي، جزء من هدفي استراتيجي كري. اي بس غيري جاي 4 سنين جاي حق اخي، انا جاي 4 سنين شو اسوي بيك؟ شو اذا عسى ما انت اخذت شربت مي ولا ما شربت مي؟
4: طبعاً انت كان تقدر بغير برنامج تبيع ذمتك وتبيع الاعلام مالتك،
2: مو استعرضتها حتى ما يشتري.
4: وانا متاكد يصير عندك شقتين او ثلاثه بالبوابه.
2: انا ما ادري
4: بس اللي يقدم هيك بمعنى انتم يعني اكو فطره انسانيه،
2: اكو مصادق بلوجرات بعد ما دبركم.
4: اي حج انت اكو فطره انسانيه انه لازم تجي لحظه يريد يكون زين، وانت جتك الفرصه تكون زين، جتك الفرصه تخدم. ايجار ما عندك، سيارات عندك، كل شيء عندك، سفرات عندك، باملاك عندك، فلوس عندك. اشتغل. يعني شنو هسه الحكومه الكرديه مثلا نزيهين بيور 100% 100%
2: بس باقي مستحيل.
4: بس اكو حكم، اكو دوله.
2: منقذ احنا حتى نعطي مساحه للاخرين. بس حتى انا اقول لك انا اليوم اكو هاي الفكره لازم نقتنع بها كلنا احنا العراقيين، والما مقتنع خلي يقتنع. وانا احكي لكم رجل اعلامي عندي احتكاك ويا سياسيين ويا مسؤولين ويا ناس يعني هذا جزء من شغلنا. هم مو يحبوني، هم لا يحبون ولا نحبهم، يعني احنا ماكو حب بيناتنا بالضبط. لكن اكو مصلحه متبادله. هذه القاعده ثابته عند يعني ما اعرف ايش قد بالمية، لان هو انا بدي اقول لكم ايش قد ما عندهم هاي القاعده، اللي هم يمكن 3 4% ما عندهم، والبقيه كلهم عندهم هالقاعده. انا جاي 4 سنين، ماذا ساستفيد من هذه الاربع سنين دون أن يكون هنالك خطة مستقبلية لتكرار الأربع سنين؟ يعني أنا أجي 4 سنين هسه ما أعرف أنا 4 سنين هاي عندي شد يا رسول الله، مثل هاي ما يقول لك افتحوا لك باب مال قاصة وكلها فلوس، يقول لك دز على صاحبك قدامك 10 دقائق اكرف منهن، نفس السالفة. أنا عندي 4 سنين، يا أما الأربع سنين أوصل إلى التارجت ماتي. شنو التارجت ماتي؟ بيت، سيارة، كاش، مزارع، نفوذ، ما اعرف شو هو. كل واحد عنده في التارجت طبعا معين هدف. فبالتالي لا تجي اليوم تطلب من شخص مسؤول ان يسوي لك شيء لي قدام، مثل يعني طبعا تحيه الى السيد السوداني اللي بلش المشاريع، تالي من اجى استلم السيد الزيدي طلعت نصهم بالدين. هسه بعد انا بعد مسؤوليتك، انا ما لي خص، انا اعطيتك وقلت لك سلمني، بعد بكيفك. مثل ما السيد الكاظمي سلم موازنه كامله كانت امورها طيبه، ما له حق

0: اللي ما يسويهن. اجى السيد السوداني اخذ ماله 3 سنين حاطني قباله قال لك خلينا نشتغل بهالمشاريع، مشاريع شيء انفتح شيء ما انفتح، بقينا احنا طلعنا نص لهذا مطلوبين مثل ما عدنان حمد ويا يونس محمود. يونس يقول ما منطي فلوس، عدنان يقول منطي. هسه احنا اذا هذا دليل، هسه هذا قدامك دليل على انه اللي يجي للمكان هو ما دا يحسب انه اني دائس. يعني هسه انا اليوم من احكي الحكايه اعرف الى انه هاي الحكايه تخليني استمر بالعمل مثلا بعد فت 5 سنين 6 سنين سنتين سنه. هسه مثلا حكايتك انت عايش ما اسمع راديو جزيره يسمعها واحد صاحب العمل رئيس مجلس اداره يقول لك والله سلطان اذا دا يجيب الحد الان ودا يعمل على التاثير بالراي العام نفكر بانه احنا بدال ما نبطله الشهر الجاي ونسلم راتبه لا خلينا نبقي في 6 اشهر. هسه هذه هذا جزء من ديمومه الافكار، بس بالتالي هو جايك ما مقتنع، هو ما يريدك، هو بمناسبه هو جايك بدليل نواب يملخ نفسه يوزع بطانيه وفاصوليا وباقله ويشتري صوتك بكارته بال 25 ويوزع اراضي ويسوي تعيينات بس ينجح يباعك. انت عباره عن يعني عفوا واحترامي للجميع وتقديري للجميع يباعك ذبانه مواطن ذبانه.
1: سلطان الخط السياسي الاول بالحكومه العراقيه، الخط السياسي الاول
0: اي اختصر لي بس منقذ والله تطولنا
1: اي اللي طب بعد الحكومه بعد 2003 هم كانوا معارضين بمعنى كان عنده تارجت كان عنده هدف. انت ليش من وصلت للحكم ما سويت
0: اوقات ازيدك من الشعر بيت ودعتك كان
1: ما
0: عندهم تارجت؟
1: ما انت كنت شايف الضيم
0: ما عندهم. روح شوف اللقاءات اللي سووها كلهم اللي كانوا قبل يقول لك احنا كان عندنا هدف انسقط عبود سقط انه صفنا وقلت لك شنو صدق شو سوى لسان
1: اذا معناها ما كان عندهم.
0: ها هي هم هيك هم يقولون ترى مو انا اقول هم بلسانهم باللقاءات مالتهم. روح شوف اللقاءات الخاصه بالسيد اوراس حبيبي.
1: تحياتي
0: لك حبيبي
1: حبيب القلب والله.
0: عدنان درجال ايش قلت ثاني صدق هذا شو ماكو رابط ماكو شخصي عدنان درجال انا اقصد بالكم عدنان ايه عدنان حمد ما هو شو اسمه حمد لا عدنان درجال و ها عدنان حمد هم اوكي 2 هو مرتبه لا

0: نسوي حركة كسرة؟ احنا دفنين احنا بس صح؟ والله؟ احنا مو شو اسمك كل يوم احنا عندنا محترق هيدسيت خلينا نكسر كرسي. صدق كنا هاي وين هالبخار؟ هاي هنا ماكو طوبة صح؟ بس ايامكم. يلا ناخذ اتصالي طبعا صوت الجيتار. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. واعرف هادي واعرف كرشك ايش مثبور.
1: هلا سلطان
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: ليش حسام شنو الوضع؟ ليش هيك؟
1: ما ادري بس لحظه ما عندي فكره عن السؤال.
0: السؤال يقول اوقف هاي النسكافيه طيبه والله كلش. سؤالي يقول البلدان الدائره مدايرنا
1: ايه
0: تركيا ايران كويت سعوديه

0: أردن سوريا مستقرين أو هادئين، ما عندهم هاي الهريجة العدنة عدم الاستقرار، بتحسهم يعني دائما إحنا عبارك شايف هذا اللي بالمنطقة بس يدور مشاكل، أو هو عبارة بيتهم بس يصيحون وناس تطلع والمنطقة كلها هادئة مثلا. إيش معنى هذا؟ هذا السؤال أنا سؤالي الجبالي، إيش معنى بس إحنا ما مستقرين هيجي هوسة دائما عندنا مشاكل عندنا تفاصيل، مع العلم اللي بصفنا ترى كلهم تحسهم باليرموك بيتهم.
1: والله سؤال رهيب صراحة يعني.
0: والله يعني حتى إيران هسه مو يعني محترق الجو، ما صارت عندهم أزمة بنزين قطعوا عليهم.
1: هسه أي واحد يروح لإيران سفرة هسه بالوقت الحالي بعد ما صارت الحرب لليوم يقول لك ماكو شيء،
0: ماكو شيء عافية،
1: وضع طبيعي يعني. هو وين لعت هاي الهوسة
0: ما أدري،
1: أعرف والله أستاذ، بس هي يعني هيك مثال يعني.
0: لا لا هي صدق يعني
1: يعني ولا تقاسي
0: يعني عندي ولد راح إيران قبل شهر قال ترى إيران مو عشانها غزة ممسوحة كل شيء، ماكو ترى وضع طبيعي،
1: لا ماكو شيء ماكو شيء طبيعي، حياة طبيعية الناس تمارس.
0: ليش بس احنا حسام ايش معنى هاي البقعة ايش معنى هي هيك؟
1: والله يا استاذ هواي يعني اكو تفاصيل تخليك تتفكر مثل ما هسه طرحت هذا السؤال. كل احنا ما ربانا هيك يعني حتى على مستوى الحر بس ليش داير مدايرنا انه احنا كل المناخ طبيعي،
0: مناخ طبيعي. هاي الكويت هسه مو كانها بصره يقول لك جو مثل البصره، شرجي يضربهم يوم يومين وخلصت. هسه احنا ليش البصره صالخه شرجي راجع شرجي رايح شرجي ما ادري،
1: تطرف مناخي
0: ما اعرف، تطرف مناخي، تطرف ديني، تطرف اخلاقي، تطرف قومي، تطرف فكري، ما يا اخي ما تحسها هيجي. دا اقول لك مثل هذا البيت اللي بالمنطقه اللي بس اهل الامايه تحكي والاب يحكي وعندهم جهال اثنين برا يلعبون وواحد اخوهم يجيهم دائما ويتعارك واكو فوق السطح ناس هيك تحسهم شايف، والله تحس نحن هيك بس شنو الفكره ليش
1: هاي طريفه يعني. هي الامثال تضرب ولا تقاس.
0: نعم
1: يقال انه البيت اللي ما بي عذرا على اللفظ الصايع
0: حق ضايع،
1: القاره ما بي القاره ما بيها صايع حق ضايع.
0: احنا نحس نفسنا هيك اي والله. هسه شبيك حتى على المستوى العشائري يقول لك الحق راد الحلوق، تحس بس احنا حلقنا ذيكي
1: اي ما اعرف، هي تركيبه الانسان العراقي بحد ذاته يعني، ما تلقاه بكل شيء يتكلم وكل شيء يتدخل بكل شيء يعني. هسه هاي ذكاء هسه هاي يعني ما اعرف صراحه زين. يمكن نظام الحكم اللي عندنا، انظمه الحكم اللي مرت على العراق بصفه عامه هي انظمه ما مستقره، هي يعني تشوفها دائما تحس بالخطر يعني. من كان هاي مثلا دول الخليج هاي يعني مملكه يعني وناس تحكمها هم هذول بيسلم لبنى وهكذا
0: وخلصت
1: زين. فهم مستقرين يعتبرون هذا المكان مالتهم والشعب هم رعاياهم واولادهم وكذا فخلص ما حد ينافس على زين. يجوز اكو صراعات داخليه يعني بين الاخوان واولاد العم وكذا.
0: هسه هذا اقول لك انت فتره كنت بيها بالامارات كان اكو صراع كلش قوي
1: صحيح
0: بين الخوان، شت تشوفه بالشارع
1: بس انت من تدخل يعني مثلا على يعني الامارات يعني
0: لا انت كنت تشوفه بالشارع ينعكس بالشارع
1: لا لا ما
0: ماكو يعني ما تعرف
1: لا ماكو شيء
0: والله العظيم.
1: وكل بلدان يعني هسه مصر على مستوى الاقتصادي مصر ترى شعب فقير يعني ما عنده ثروات زين
0: وهواي
1: وتعبانين وحالتهم يعني الاقتصادية كلش يعني عندهم يعني فقر
0: صحيح
1: فقر كلش زين. بس هو تجيب لطاري مصر عبالك جبت له مدري شو
0: مصر أو مصر أمة مصر هي أمة
1: يقدسون البلد هذا
0: مش ربتش من لها
1: مستحيل يعني ما أعرف يعني أكو فدولاء فدولاء يعني ما أدري هي كلها يعني أسباب يعني ممكن الأدعية ممكن لا حتى تشوف التركيز مال الأولياء والأنبياء كلها بهالرقعة الجغرافية
0: بهالرقعة الجغرافية يعني. بالعكس لازم نكون إحنا أهدأ مدينة السلام
1: عندك هاي
0: أقول لك ولازم أنت بالعكس لازم تكون عندك هاي الأرواح الطاهرة هيك الهدوء والسكينة بدليل هسه إحنا أي مرقد من الأولياء أو الصالحين ما تروح لتهدأ. هسه لازم إحنا يعني تخيل إحنا لو ما عندنا هذول كان صار.
1: وممكن الجانب الآخر أستاذ سلطان اللي هو رب العالمين من حس تركيبة هاي البشر بهالطريقة فكل دائما يدزلهم شخص
0: بالضبط
1: ما فات جيب واحد ثاني ما فات جيب ماكو
0: يا أبوي يا أبويا يعني

0: يعني مثلا ستذكر السالفة والله العظيم بالأردن كله تعرفها القصة ممكن حاجنا حاجية ساعة بالثنتين بالليل راجع أني من يوم صديقي أباكو شرطة هواي بالشارع شكو الموضوع ما والله ما صانع واني هاي طبعا للمعلومة للمستمعين أنا إعلامي كنت أشتغل هناك مو إعلامي كنت مدير مؤسسة يعني أعرف بالجروبات عندنا ودنيا رجعت في شارع وقفني واحد شرطي وبصفة واحد شوي قوة أمن يعني أعلى مرحبا أهلا كيف حالك منين جاي قلت له والله جيت صديقي بس أنا مجدوه الساعة الثنتين بالليل هلقد أكو ناس أمنين بالشارع قال لي وين رايح قلت له والله رايح البيت وين بيتك قلت له هناك قال لي آه قلت له في شيء قال لي لا ماكو شيء توكل على الله طلعت وقفني قال لي بس لحظة قال لي شو بتشتغل راويته قال لي التعلامي قال ما بتعرف شو صار قلت له لا والله قال لي أوكي توكل حصت متى طار الأشياء كلها راحت رحت للبيت أباوع قبل ساعة محاولة انقلاب من قبل الأمير حمزة على الملك عبد الله
1: حلوة
0: شنو وطلعت التسجيلات الصوتية موجودة باليوتيوب وهو يحكي ويا قائد الجيش وقائد الجيش طب سوى له إقامة جبرية وخابر الأمير حسن عمهم الكبير وشعلة مشتعلة والسعودية طبت تهدي شارع كل شيء ما بي كل شيء ما بي هاي بالضبط أنا أجيكم هاي والله العظيم هاي اللي كان عايش بشرط خلي يعرف هاي السالفة كل شيء ما ثاني يوم قلت أنا تدري وإحنا شعب أزمة ندري هاي بساع باكر خلا قلت خلا شيل حاجة طلعت ماكو رحت ال يعني سوبر ماركت كبير كارفور اصلا مسوي عروض
1: الازمات
0: والله العظيم كان الجيم مسوين عروض لا وسحبه على سياره يعني البارحه كان البلد كيش ما اعرف والله هسه سوريا مو هسه يحكون على انه راس النظام وشون هم ذولي وهاي ذاك يوم دزولي صور وفيديوهات اصدقاء راجع سوريا مثل قبل سهار وحياه حلوه
1: امورها يعني امورها طيبه ومتحسنه وكذا
0: بس سهلة
1: والله يا استاذ
0: ما ادري
1: هي يعني ما اعرف تركيبه الانسان العراقي
0: هي.
1: يعني هو يعني بصراحه بكل ايجابيات طبعا الانسان العراقي بايجابيات هواي بلدان تفتقر كشخصيه كانسان يعني
0: صحيح صح
1: ما اعرف يعني زين بنفس الوقت انه انت هم مثل ما بيك هاي الايجابيات اكو في شغلات صعب السيطره عليها يعني
0: هي.
1: لذلك ان الشعب العراقي صعب السيطره عليه
0: هو صعب ما اعرف ما يلزم
1: والله
0: تولع
1: ما اعرف
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا حمدي كاتب لان شعب لا رجان حمدي لا ليش اضربك بلوك علي عمار شو عجب الامثله بس على ايران مو حضنك العربي كله مستقر شو ما تذكرها هو يعني حب وكره واحكي وكره مو حكيت داقول لك أنا الوحيدة اللي عليها حرب هي إيران هسه باقي ما عندهم حرب ترى هسه السعودية هاي بدت سالفة مناوشات معها فخلنا نأخذ ويانا اتصال ألو
2: يا بألو
0: أهلا
2: شلونكم عيني
0: شلون الأخبار
2: والله الحمد لله
0: ليش
2: عباس تيجان قالها
0: إيش قال
2: قال يبا يا موطني عندي حكي بغدر الدموع المالحة
0: إيه
2: او بيت ولا بالقصيده بال يا ثور بالعالم قوي تركب عليها نار
0: زين
2: هاي بالجينات حجي
0: شو بالجينات عمي مو يمنه
2: والله بالجينات ابو صراطين يعني ها ما نقدر احنا ما نقدر انت عرفه شيء فجاه تمشي بشارع حلو
0: زين
2: شارع بامان الله هناك وصير عركه
0: طلع والله
2: حلو
0: وين بسام اي اسمعك مو قطع مشكله زين
2: مع المطار
0: اي
2: اقول لك هيك فجاه تصير عركه
0: ليش
2: ها جينات ولا انت بشرفك
0: شنو جينات اخي ما مقنع الموضوع شنو جينات ماكو جينات شنو.
2: والله اصل خليك منك
0: خليني
2: افسلك اياها
0: يلا
2: ولا انت بشرفك لا على تموز العالم تعوف الاشهر البارده يسوون بيه ثورات 14 تموز 18 تموز 15 تموز والله على القابات احنا شعب عايش على القابات
0: هاي ماكو هيك ملا هاي ما ادري يعني انا هسه دا افكر هاي ايش صفنت بيها قلت هسه ذول كلهم مستقرين وامورهم طيبه طبعا عندهم مشاكل مو ما عندهم مشاكل عندهم مشاكل هسه خب مثلا تركيا من صارت ما بوقتها هذا كان الانقلاب اللي عليهم
2: بالسكايبي 13 ثانيه
0: فضل على سكايبي طلع فيديو ويا المذيعه اردوغان

0: والله الجو انت شايف، انت شفت مثلا عركه بالشتاء اطلعوا بالشتاء ماكو
1: عم شنو نطلع بالشتاء الفاتت البوكتة كانت الأزمة بشهر العاشر مو كانت اكو قصف على إيران هم كان هم قبت عندنا شيء
0: أبريش
1: بشهر الواحد نفس السالفة
0: إيه
1: لا احنا ما نشتغل احنا الطقس ما يشتغلوا يعني ما مو صحبه
0: طافين الجواز أماكن
1: إيه مو مثل أساس
0: بعد نرجع نقطة الصفر المربع الأول أقول لك هاي بالجينات إيش معنى بس العراق
1: ما أعرف ما أعرف ما أدري يعني أنا بصراحة هذا السؤال اليوم ما بي قفلة بي يعني بي نصيحة بس ما بي نتيجة ما مدى أعرف
0: احنا ندري بيك
1: اي
0: والأخوة بلال وهاي كتبوا لك بالجروب
1: اي كتبوا
0: كلام أي. كلام على على على القفلة
1: رائع اي أدري
0: بي. اي كلام رائع بس قلت لك والله بسلاطين أنا هم صفنك
1: اي
0: الموضوع بالجينات بال هذا شو اسمه التركيبة الجسمانية مع العراقي
1: اي
0: ما يعرف يهدأ
1: طيب خلينا نشوف والله البقيه ايش يقولون
0: نشوف بكت المستمعين بكت
1: حد يوصل اي والله اي والله خلي يوصلونا الحل
0: بكت وام يضي خابر
1: اي
0: يا خابر بس الصبح
1: لا هو بس
0: عشفت الصباح
1: اي بس هو شو
0: يعني حساس
1: ابو
0: قهوه يشرب قهوه الصبح غير زايد عليك شاي حليب
1: يشرب قهوه زين بنصحتك يلا طيب تحياتي لك حبيب قلبي
0: تحياتي
1: للجميع شكرا لك باي شنو استاذ احمد نطلع فاصل تريد اغنيه وفاصل لو فاصل واغنيه لا صارت هسه اغنيه وفاصل اغنيه وفاصل

0: الناس شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

0: رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤال حلقة اليوم يقول: كل الدول المحيطة بالعراق هي تشعر بخير ومستقرة، ليش العراق الوحيد اللي ما مستقر من بين جيرانه اللي بصفه؟ سمعنا نحكي عن بقية الدول بس الجيران اللي بصفه. وخلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: الله
0: الله
1: الله
0: الله يا أنت.
1: الله الله، تحياتي للي كنت فاكرهم أخواتي.
0: الله
1: الله، إخواتي إخواتي
0: أعتقد هو. إيه
1: إيش فيكم يا عمو وميض؟
0: عمو وميض في سالفة، عند انتقائية بالاتصال والمشاركة.
1: دقيق، هو جبت عطار المشاركة. ايه؟ عمو وميض أنا شوفه، شوفت شايف الوالدة بالبيت بس خير وبركة.
0: إيه
1: حتى دليل بمشاركته يختمها بالدعاء للجروب،
0: يعني هاي
1: يوم مودع بالله يا الله يحفظك هو خير وبركه.
0: هسه هاي من باب الـ يعني المقارنه بالعمر، لو من باب المقارنه بالحكمه والخبره
1: بالحكمه. عمو وميض لو بكندا يحطوا سؤال بالجنسيه
0: طبعا.
1: لا شنو حكمه هاي؟
0: اي
1: هو يجي يصير كبير.
0: هل تعتقد ان هذا الرجل كبير خبره ام عمرا؟ فانت تكتب جوش، تكتب
1: اقول لك
0: تكتب بوث
1: هي تجي اختيارات اي بي سي
0: اي بي سي دي. لا تجيك مو اختيارات، يس نو بوث، تكتب بوث تشتغل
1: بوث. حلو حلو حلو.
0: اي طيب تعال سولف لي
1: سلطان. انا بعدني بسطره البارحه قاعد احسب النهار كله، قضيت احسب.
0: اي خلصنا حساب بس احنا اليوم
1: ما خلصت.
0: ايش قاعد طلعنا 94000 92000
1: لا 94 لا، مو انا حسبتها الدخل المينيموم للفرد بالسنه.
0: اي
1: وتفاجأت بشغلة، 2008 كان 28000 دولار.
0: ايه؟
1: اليوم 62000 دولار.
0: ايه؟
1: تشوف ايش قد الاقتصاد الضاعف
0: فرق. ايه؟
1: وهو شنو الدخل؟ أكل شرب نام انترنت اتصالها. هي
0: ايه؟ هي مصاريفك.
1: ايه
0: زين هسه سولف لي تعال.
1: والله شو سولف لك، انا اتوقع المؤمن مبتلى واحنا شعب مؤمن.
0: ايه المؤمن المبتلى
1: واحنا شعب مؤمن كلش مؤمن. فلهذا الله بالينا وماكو استقرار اتوقع.
0: وشنو هسه احنا الوحيدين المبليين بهاي بهذا الكوكب؟
1: مو احنا مو ايماننا كلش قوي، ايماننا فوق.
0: والبقية شنو مثلا؟ يعني زنادقه مثلا؟
1: البقية ايمانهم نص نص كفار.
0: اوكي ايه. ما طولت قاعدين بلد الكفار
1: هذول. هنا انا شفت الاسلام بس ما شفت مسلمين.
0: باوي
1: والله. والله وكو شغله لفتت نظري، تقول بس تطلع برا تمشي على العقين ما تلخبطوش. اني مو برا الحمد لله والشكر. مو ضرب يوم يضرب الاشارة.
0: ايه ليش ما تلخبطوش؟
1: لخبطوا
0: لخبطوا. زين اذا هسه توجهه نظرك الى انه هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم رحم الله.
0: لي لي لي اختبار ثباتنا على ما
1: على الايمان،
0: على الايمان وعلى دين حنيف. محمد بعد خبرته
1: والله ما اعرف من يوم رجعت لليوم. لا دا اتحمل شغل، لا دا اتحمل
0: ما دا اتحمل نفسي.
1: ما دا اتحمل نفسي، اريد ارجع.
0: طبعا استانست للسالفة. بس خلي لو ترجع وحدك.
1: لا وحدي ما احبها، وحدي هنا احلى، هنا احلى يا امي. لا لا لا تينو احلى يا امي كوبايتش.
0: اي هاي هاي انت تاي لعبتك هناك انت.
1: اي انا رجال مناطق شعبيه
0: عشوائية. اي تحب هاي العشوائيات
1: هناك نظيف ومرتب ولازم برستيج. ولازم الصبح ما ادري ايش تلبس. وماهيتو.
0: طيب.
1: ومجاريتا. عاد روح يا ماهيتا.
0: حلو. طيب تحياتي،
1: الله يجزي ديمانكم.
0: شكرا جزيلا. مع السلامة أخي،
1: تشوفون كل الخير أخي.
0: الله يخليك أخي، شكرا، أهلا وسهلا، باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: هاي
0: هاي وين كانت؟ هاي وين جيتي تولج؟
2: كنت بسورية.
0: شو تسوين؟
2: والله رحت حضرت حفلة أصالة وبقينا هونيك.
0: وتخاف لازم خاف لازمك
2: كثير كثير.
0: وتخاف لازمك محتوى هابط ولا جتي؟
2: لا لا كثير. تعرفت على كثير شباب
0: وكثير
2: حبيت الوضع. اوكي ناس.
0: ناس.
2: بس اكيد ما شفت مثلك هونيك.
0: عافية.
2: كتير تونست وفرحت والله مكانك خالي.
0: ايه كان خطير.
2: والله والله سلطان ايه. يعني غير الجو.
0: ايه.
2: ما مثل باي.
0: اسكت
2: براحتك ايش فري. شو ما بعمل شو ما بدي بعمل.
0: وانت مقصرة.
2: شو اللي ببالك سويت.
0: ايه مقصرة شنو مقصرة.
2: اسكت لا بغداد شوي اكو ريد لاين. بس هونيك ما في.
0: هونيك
2: ما في. والناس يشبهونا يعني سلطان على فكرة يشبهوك كثير بأتكيتهم بحكيون بسوالفهم وعلى فكرة انصدمت عندك جمهور سوري قوي.
0: والله شو معلم
2: ما والله العظيم
0: ما يخبرني يسألن علي.
2: بيسموك أبو السلاطين.
0: ليش ما يسألن علي العاد؟
2: ما في إمكانية أتوقع يمكن جمهورك تيك توك فيس أنسة.
0: غير تقول لي.
2: يعني سوشيال ميديا أكثر.
0: قولي ماني عفوا وهاي هو عازب وريد الزواج.
2: أعطيتهم برايفت نمبر وأعطيتهم أرقام الإذاعة.
0: برايفت نمبر منين
2: بس ما في. لا برايفت نمبر أقصد إذاعة مو.
0: ها.
2: مش.
0: ما عندي.
2: مش ملكك. ايش اخباركم؟ اشتقتلكم كثير.
0: شو كنت ترجعين لسوريا؟
2: اشتقت
0: لسارة. شو كنت ترجعين لسوريا؟
2: مزاهر حفقة هون. مش ما تعرف عندي دوام؟
0: ها ايه عندي
2: دوام. شلون ايه؟ فان تحياتي لأساتذتي وجامعتي وزميلاتي وزملائي كلهم. كل الستيودن تبعنا.
0: والله زين. اوكي كل الستيودن.
2: والله.
0: أنت جامس ولا تشعرش بالموضوع الحلقة مال اليوم عوفي ما ليش بيه نفتهم شو
2: أنا خاف أسألني
0: لا ما أسأل خاف أسأل تلسان
2: طويل ولا لا تخاف لا تخاف
0: لا لا لسان طويل والله سارة لسان طويل
2: وأنا عادي والله عادي سلطان أنت شوف راقي حتى مرات إحنا من نوز والنز على التلفزيون أو الراديو أنت تعدل لنا وتصلح لنا يعني أنت معدل وهاي مو أنا أقولها يعني أغلب أو أكثر الناس اللي يحبونك يقولونها
0: طيب
2: يعني. اليوم مخرج منه
0: أحمد
2: بورساتي تحياتي إله بس أني
0: مريض يعديش العفو تعدي أو يعني تبعدون يعني
2: عندي فاكسين لا تخاف ما أخذ فاكسين أنت ديزيز لا تخاف ما في شيء بيعديني
0: أبد
2: بعدي ما بنعدي
0: ما والله عرج مطك والله العظيم
2: أحسي لي سلطان سألني
0: ما سألش روحي مع السلامة باي باكر نسولف
2: باي حبيبي
0: مع السلامة على النعمة عم تعرف بس خليك خليك عارف مع النعمة

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: طارا طارا قوة ساد حلقك احسن مخرج طلقتها البشريه يا احمد.
0: ايش معنى
1: قبلني وراها صار ساعه ندم بالقران
0: يا باوع. انت تشوف قسمتي اني بالتليفونات والاتصالات انت تجي ورا من
1: شنو ما تحكون يلا استوعبت شو؟
0: ده شوف قسمتي أني من أسحب تليفون أسحب خط أنت تيجي ورا من يعني ورا أنت دائما يعني تفلش اللحظات الجميلة.
1: ليش مو أنت نفلش اللحظات الجميلة ما خليت البنية تحكي؟
0: لو حاجة كان
1: والله
0: كان مصعد الملذات. هي لو حاجة كان أنت مصعد اتصال يعني كان اختمت وطلعت.
1: لا هي لو حاجة ما تلحق حتى تختم. صاير بالدنيا ولا ما ادري.
0: اي شفت تقول لك سوريا حلوه
1: يلا عين امك لفي لي الجنطه.
0: اي سوريا خل نروح انا نروح نشوف نروح نشتري لك هذا الدزيت الكيا ابو هذا ابو الاسطوانه
1: ونشور السيده زينب.
0: اي طبعا 100% وروح الحميديه وبالليل ننام من وقت بالتسعة ننام احنا.
1: شنو هاي الحميديه
0: ايش فيها ما تعرفها سوق الحميديه
1: عندهم رسول ابو الكاي
0: طبعا عندهم عدم بقداش وسوالف واحنا ننام ننام بالتسعة نسيت تليفوناتنا وننام.
1: ايه
0: ايه
1: تسعة تسعة الا ربع بعد ماكو
0: بعد ماكو. ايه ما نقدر.
1: ايه ايه من الصبح ورانا فرات وسياح احنا طالعين سياح نفسه.
0: ايه ايه متعب شو. طول اليوم نظل نفكار وهاي وسفرات بعيدة
1: عندهم طبيعة لو ما عندهم طبيعة.
0: اوه شنو الطبيعة
1: خلقت لهم الطبيعة
0: اسمو
1: شيك نمينا طبيعة يا طبيعة ما تتعلمون
0: والله العظيم
1: والله
0: العظيم طبيعة. بالعكس أصلا إحنا قمنا نروح يعني نجيب طبيعة من عندهم هنا.
1: إيه إيه جابا وقصاقة هستينا والله العظيم والله طبيعة يعني حتى السفر يهم سهل.
0: إيه حلو
1: هم سلسين.
0: إيه إيه مرحبا شلونكم أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة يختم لك.
1: إيه يعطيك المنيو.
0: إيه
1: من يجيك باركود.
0: اي باركود
1: عفوا تمسحه على الواتساب تختار الاكلات اللي تريدها.
0: اي
1: حتى بالليل.
0: اي بكل يعني لان هم توصيل 24 ساعه.
1: اي يعني بس اكثر شيء بالليل يعني العالم تدري بيها جوع بالليل.
0: جوع طبعا ما حتى رجع بالنهار.
1: لا لا ما طيب.
0: اي الا تكون مثلا مضطر على لفه.
1: اي يعني أي. لفات خوش.
0: اي لفات لفه.
1: لا لا
0: ليش احنا احكي لي مصطفى ليش احنا هيجي
1: لان هم هيجي
0: ليش احنا ما مستقرين
1: والله انا مستقر
0: هسه شوف ساره رايحه متونسه حياه حلوه ايش قد يحكون
1: عليها اصاله بالشام اصاله ايش قد ما رايحه للشام
0: اصاله راحت شافتها احتمال حضرت بالحفله ما سالناها والله كان قلنا لها شنو الحفله مال اصاله
1: يابا هي قالت حضرت حفله اصاله
0: قالت ما سمعت هاني
1: انت ايش تسوي
0: ما انت
1: شدتك على ميوت
0: شدتك
1: على ميوت الله يا الله يساعد قلبك يا عبد الله.
0: ليش
1: يعني نرجع الموضوع
0: اي ليش مصطفى شنو
1: خلينا نحكي بجدية افضل لان اغلبيه العالم اللي تحس انه ولاءها مو هنا تحس انه شايف حمام الكاظم.
0: اي
1: احنا ثلاث ارباع لنا حمام
0: الكاظم. هذا الموضوع شوي طافي
1: اي شلون
0: يلا اي
1: لا لا وياك.
0: اي هو وياك انا امين
1: ان شاء الله تظل رايح
0: لك ايش قد لي مع المثل هذا زين هسه اوكي اذا احنا ولانا اكو بينا ناس عندنا انت بوجهه نظرك الى انه احنا ما مستقرين لان احنا اكو ناس عندنا عراقيين ابناء هذا الشعب ولا هم مو لهذا مو لهذا البلد.
1: اي مو انت ترى مو كل شيء احنا نذب على الحكومه على الحكم
0: وين راح؟ لا انقطع مصطفى ابو الجود كاتب قلت لك بيتابع وعيونك والله بي بيتابع وعزيزه اثنين هسوا طابقين وعطينا ناخذ اتصال. الو
2: علي صباح الخير.
0: صباح النور
2: شلونك اخوي
0: اهلا بعلاوي شلون اخبار علي
2: شلون اخبارك
0: ليش علي احكي لي تعال انت سب بلاد الكفار ليش
2: اخوي قبل شوي قال احمد مثنى احسن مخرج عمي
0: ذاك ماخذ اجازه كل العالم تترحم للي طال اجازه
2: لا عمي والله كان ساتر علينا بعد بعدك مقايل راسني شو اسمه بس عمي عمي شعب الولد مو قصر يعني احمد
0: لا احمد احمد احمد عنده فلسفه في توزيع الاتصالات مو طبيعيه
2: ايه.
0: كل واحد عنده لمسه ايه. تعال سولف لي هسه انت ليش جينا شنو ليش شنو الفقره
2: وايد سوالف وايد سوالف
0: ابرز شغله ابرز شغله
2: نرجع خلينا نرجع اول شيء الهرمونات مالتهم تتقلب
0: جينات ها الهرمونات مالتهم اي
2: مو اي خالف عليها هرمونات خلينا نقول على الهرمونات
0: زين شو هي الهرمونات
2: الهرمونات تتقلب وذا يصير عندهم ازدواجيه
0: ايه.
2: يعني ازدواجيه بالشخصيه ما يعرف شو يريد بعدين اقول لك اللي صار في العراق هسه احنا بغض النظر عن يعني الدول الباقيه المجاوره ترى ما حد صار دي اللي صار بالعراق يعني كثره الازمات اللي صارت بالعراق
0: الافرازات
2: اللي طلعت من عندها
0: ايه؟
2: يعني اكيد يصير البلد ما مستقر
0: زين انت بوجهه نظرك هذا منيده الله يزيده لو انه لا هم العالم شاده ويانا
2: تمام ايده الله يزيده
0: من نيد
2: يعني.
0: من نيد
2: احنا اي طبعا
0: يعني مو العالم شاده ويانا مو بالرياضيات شاده ويانا يرسبني
2: لا حبيبي لا حبيبي احنا طلايب ويا الناس يعني ما نقعد راحه
0: اي
2: يعني طلايبنا ما تخلص
0: اي
2: من ذاك من قبل وبدا طلايب ويفتر على الجيران ويجي بعدين اسمه يعني ما اعرف يعني بس ازدواجيه الشخصيه اللي خلقت هذا الشيء وتعدد الطوائف انت تعدد الطوائف
0: ما يصير عم تعدد الطوائف شنو اقول لك سوريا ترى بيها 1000 طائفه لبنان بيها 1000 طائفه
2: اي خالف سلطان كل
0: والديه طائفه الكويت يعني بيها 1000 طائفه شنو
2: اي خالف واحنا كل ما نقول اني الصف الاحسن يعني عندهم كثره طوائف بس كل حزب بما لديه فريقهم
0: طيب
2: يعني يقول لك كل ما نقول اني احسن
0: فمن
2: يقول يعني يعني احنا الفعل اللي
0: مختارة. طيب يعني اذا
2: يعني
0: اذا اذا
2: هي هاي ما عندها استقرار الطوائف يعني هسه انت من تسمع طوائف بسوريا وتسمع طوائف يعني ما عندهم هاي مثل يعني
0: خب شنو خب سوريا اصلا طوائف وما تشترك بشيء خلي ببالك صح على الاقل نشترك احنا عندنا مشكله بالتطبيق مو عندنا مشكله بالثوابت نفسها اي بالتطبيق
2: الثوابت ما تتغير
0: بالضبط التطبيق طيب
2: فقلت لك يعني
0: اوكي شكرا علاوي تحياتي لك حبيبي ممنون اتصالك ناخذ اتصال الو
3: مساء الخير
0: مساء النور
3: يعني انا انتظر 10 دقائق ما ادري 11 دقيقه
0: لا قال هلا
3: وراح ينسد بوجهي
0: وراح
3: اخابر المخرج ما يفتح علي خاب
0: بوجهك لو بوجهك
3: بوجهي
0: ليش تسد بوجه النور ليش شنو قطيه بنيه وحبابه
3: وراها خابر وما يفتح عليها خاب
0: ليش هيك انت ايش تتعامل وياها هيك معامله مرت الاب يعني ما كافيه تتعامل جهالها يتعاملون وياها معامله يعني ما اعرف
3: مرت الاب
0: مرت الاب مثلا هم لحد ما مقتنع اني يومهم بس ايش سوى بعد ماشي
3: لا يقول له لا جديده ماما انت اختنا
0: ها انت اختنا باو هسه هذا ظلم الاخوان صار هسه هسه انتوا الليالي الحلميه صرتوا بالبيت شنو السبب نور
3: والله شاف سلطان هواي أسبق أولاً
0: أقوى واحد
3: بالألفين وثلاثة الشعب أكل حرام هاي أولاً
0: زين
3: والإنسان من يأكل حرام بعد
0: ما هو بالواحد تسعين أكل حرام
3: مع الله
0: بالواحد تسعين هم أكل حرام من فرهدناها للكويت جبناها وقمنا
3: نشتغل لا لا لا لا
0: شو لا لا وشو غير مسجلات الرايزنج صارت بالبيوت كلها كان كل كان الفرع كله برايزنج واحد
3: شاف سلطان بالألفين وثلاثة خاطبة الشعب
0: هسه ناس ماكو ما اكلت ما نقدر نعمم
3: بس مو دا اقول لك الاغلبيه
0: طيب
3: يعني خلينا نقول 75% مو سب الواحد
0: رقم كبير بس يعني اوكي
3: نظرك هاي اولا
0: طيب
3: ثانيا احنا مو خوش اوادم لانه احنا ما عندنا ولاء للوطن احنا ما عندنا ولاء للوطن يعني بدون زعل الفرد العراقي ما عنده ولاء لبلده هذا يباع على ذاك البلد وهذا يباع على ذاك البلد انت شو عليك انت عليك من مكانك انت عايش في هذه البقعه من الارض حبها ابنيها حتى تقدر انت واولادك تعيشون
0: طيب
3: هو لا عسى ما تخرب الدنيا هنا ما له علاقه
0: اي العدل عدل تحكون على السياسيين سياسي هم نفس الفكره عنده شو عليه هو
3: شلون؟
0: سياسي هم نفس الفكرة عد العيش تحكي
3: هي نفس الفكرة ما هو سياسي مين طالع هو سياسي غير من الشعب طالع
0: اي
3: يعني هم الحاشية السياسية كلها هل جابونا واحد من الصين؟
0: لا
3: كلنا من عيد كلهم من
0: عيد هو بس وقت هاي بعد ما جابوا لنا شيء صيني لانه يعني كل دي يجي كل دي يجي مضروب
3: عمي خلي يجيبونا واحد من الصين هذا النظام الشيوعي والله العظيم احسن.
0: طيب
3: اي فانت من ما عندك ولاء لبلدك شلون تبني فهو السياسي من يصعد للحكم وما عنده ولاء البلد.
0: طيب
3: هو صاعد لمصالحه الشخصيه ما صاعد لمصلحه البلد. فما راح يبني البلد حتى لو ده يصعد لعشرين سنة مو مثل ما قلت حضرتك 4 سنين.
0: طيب
3: اللي عنده ولاء للبلد حتى لو يصعد سنة يبني الأساس اللي يجي وراه يصعد واللي يجي وراه يصعد إلى أن يوصلون البلد لبر الأمان. بس هم ما عندهم ولاء للبلد والفرد العراقي أيضا اللي من الشعب أيضا ما عنده ولاء لبلده. فمن ما عندك ولاء للبلد ما راح تحفظ هذا المكان ما راح تبني كل من يصح يا روحي.
0: طيب أوكي
3: الشغلة الثالثة
0: إيه
3: صح البلدان العالم كلها بيها طوائف وأديان مختلفة وعراق بس إحنا ما يتقبل ثقافة الاختلاف. يعني ما يتقبل إنه هذا مختلف عنه، هذا دينه يختلف، مذهبه يختلف، أصله يختلف،
0: فكرة معتقدة
3: من أصله يختلف معناته الثقافة تختلف عنك. مو شرط انه اللي انت عندك صح هو عنده صح، جزء هو اللي عنده صح عندك غلط انت. هو ما عندنا احنا ثقافه تقبل الاختلاف.
0: تقبل الاختلاف
3: هاي مشكله كل كبيره
0: احنا طبعا. المختلف دائما بالنسبه لنا حاله شاذه
3: بالضبط. يعني هوايه اسباب اللي تخلينا نوصل لهاي المرحله. وصلنا مرحله كل من يقول لك والله انا اطلع واسافر وعوف البلد ارد انقل.
0: اي اسد يلا هسه غير يلا هم خلي يسافروا ويطلعون.
3: لا مو هي هاي المشكله. الاقليه اللي يحبون هذا البلد بزعوا فبعد خلاص اريد يطلع ينقل نفسه على القليل. اما ذولاك مو عشان
0: ذولاك بين طلعون مو مشلبين. لا لا
3: مصالحهم هنا هو اصلا من مصلحته ومصلحه اللي يقوده إنه البلد يبقى غير مستقر.
0: مش
3: هاي همينة مشكلة.
0: حلو.
3: فهواية سلطان إحنا عايشين في قدرة قادر رب العالمين بقدرة ذي مشي أمورنا وعايشين ونأكل ونشرب ونشتغل.
0: طيب أوكي تحياتي. شكرا جزيلا اتصالك. مع السلامة. يلا

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: يا الله يا باسين. هاسين عين هاسين اوه اليوم مشتد عدك.
0: شنو سالف لي بلال؟ ليش ليش اخي ليش
1: هسه؟ ليش على الاتصال؟ لو ليش على نفسيتك من الصبح؟ لو ليش على الموضوع؟
0: ليش انت سويت اللي قلت لك عليه؟ ما سويت
1: قلت لي
0: لا ها قلت البسام اوكي ايه.
1: ها
0: يلا يلا يلا يلا يلا
1: ايه. احمل وقتك لا تاخذني بجريره غيري.
0: جريره الاخرين.
1: لا تاخذني بجريره الاخرين وان كان اخي.
0: اي وان كان اخي تعال سولف لي. أيوة شنو شنو ليش احنا ما مستقرين؟ اعطيني سبب. اعطيني سبب واحد لا تقول لي اسباب.
1: ما نضيق
0: اي
1: العراق
0: اي
1: 1958
0: العراق البيواميض ما يستقر
1: ايه. والله ما يستقر. شو قصة صارت؟ شو قصة صرنا جمهورية؟ والله استر علينا.
0: إحنا؟
1: غضب علينا.
0: 58.
1: 1958 إلى 1963.
0: إيه.
1: كانت صدق طبا وطبا.
0: زين.
1: كانت مين متروك؟ مين مت يعني مين متندار تجيك؟
0: إيه هاي 8 سنين. هسه 23 سنة.
1: لا. من الاثنين إيه بالضبط أول 8 سنين.
0: إيه.
1: دموية نقول.
0: زين.
1: وراح استقر وراح استقر رافدين.
0: إيه.
1: ليش وقت؟ 79
0: ايه.
1: كان العراق
0: لا وين استقر 63 عبد السلام عارف عبد الرحمن عارف همين شيلوا طبه وطيقه وطاخ وشي ما ادري شنو بعدين البكر مهجد. وراها وقبلها صارت مال الضباط الاحرار شنو ما استقرينا
1: يعني نوعا ما استقرار
0: ايه.
1: حلو يعني انت عندك فتره الستينات
0: ولا استقرار عمي كان بيها رقم واحد كلها تفوت تخاف انت اول مره كان اول مره حطوا الدبابه من الاذاعه والتلفزيون لين بين يوم يطلع اصلا طلعتك هوسه ثروتكم على راسك تشوفوا نشركم
1: لا كل يوم من الثالث انقلاب
0: اي بكل يوم من الثالث هذا كان اكو واحد من الاعلانات القديمه جدا حقيقه احد الاساتذه قال لنا طبعا تحياتي له ما اعرفه ما يتعايش دكتور عبد المنعم العسم قال كان الانجليزي يسوون اعلان يطلع جاهل صغير يقول له ايش تتمنى؟ يقول اتمنى اصير رئيس جمهوريه بالعراق والله العظيم يبث
1: مو قلت لك احنا نتفق كل خميس نقعد الجماعه يتفقون كل خميس انقلاب
0: مو هي هاي ايه
1: طبعا بالمناسبه تحياتي صديقي وزميلي مصطفى طارق ابو يوسف
0: تحياتي
1: اسمعني بالازدحام ايه. مصطفى وجهت لك تحيه
0: ايه.
1: مصطفى وجهت لك
0: شيرين.
1: المهم
0: ايوه
1: مصطفى خابر على الواتساب ايش فيك تعب نفسك المهم بلشنا شو وقت العفو انتهينا بال63 ايه. نقول من ال63
0: طيب
1: 71 فتره ايه. متضعضعه نوعا ما 71 79
0: ايه.
1: العراق كان ثالث احلى بلد بالعالم خاصه بغداد
0: اسا كله هذا كان شنه بعد
1: خدنا خدمه
0: بس سريعا
1: ايه. اي سريعا ثالث احلى عاصمه عربيه بالعالم
0: طيب
1: بعد بيروت
0: ايه.
1: حلو
0: ايه
1: اجانا عبود
0: ايه
1: طببنا عبود بمساله لا ناقه بيها ولا جمل
0: مساله الكبرى
1: ذاك الوقت صدق المساله الكبرى
0: ايه.
1: بذاك الوقت ابو السلاطين احنا صارفين على هاي المساله 105 مليار دولار بذاك الوقت ال 105 مليار دولار تبني لك ثلاث عراقات متحده
0: طيب
1: تبني لك اياها من يعني شلون اقول لك من الفاو الزاخو العين تي انطببنا وراها بلشت العالم تحقد علينا
0: طيب.
1: من ورا من ورا عبود احنا انكرهنا بسبب عبود ولا يا جار ما اذاننا كل جيراننا اللي هم هسه مستقرين ومستنعمين وعايشين بنعمه اذون السبب من نرجع للسبب الاساس عبود
0: طيب
1: احنا لو مو عبود ب 79 كان هسه احنا الحق
0: عمي هسه خلصت انا احكي 23 سنه 23 ارجع واقول 23 سنه ليش ما مستقرين هذا حكيته كله سرد تاريخي هذا شيء اكو دين توفى وشيء دين بعد ما متوفي هسه احنا نحكي عن بس احنا نحكي عن هسه ليش انا الدائر مداير هسه الدائر مداري همو نفسهم الحد ال ال ال ال ال ال 76 77 الشاه بعدين اجى وراها شو اسمه حكم اسلامي بعدين وراها هناك اردوغان قبله كانوا الدنيا مو هيك ملك عبد الله استلم 99 قبل الملك حسين سوريا كان حافظ اجى بشار هذول الجماعه جوا مملكه افترت 50 فره الكويت كلهم مثلنا احنا نفتر وما يفترون بس بالتالي ليش هسه
1: الى يومنا هذا
0: ايه؟
1: ما اجاك واحد يحب البلد كلها جاية تريد يعني خاصة بعد 2003 نقول
0: ايه.
1: كل من جاي 4 سنين يكون نفسه ويطلع.
0: طيب
1: هون المغتربين اللي يجون
0: ايه.
1: أنا أروح فلان دولة أكون
0: ايه.
1: نفسي وأطلع حتى
0: ايه.
1: أنا مغترب
0: ايه.
1: بالعراق مثلاً
0: ايه. تدفع 50
1: قدم مدة الإقامة ماتي
0: ايه.
1: 4 سنوات
0: ايه.
1: أبوق لأبوق
0: ايه.
1: أشتغل لأشتغل ايه. المهم أنا أكون نفسي وأطلع
0: وتدفع 50
1: عندك أحد بضل وتدفع 50,000 براسي ما ما عندك أحد يحب البلد
0: ايه.
1: الأخت القبلي جابتها صح تقول يعني إحنا ما عندنا ولا
0: ايه.
1: نادرا هسه إذا تسوي مثل ذاك اليوم سويت إعداد السكاني نسبة المواطنين العراقيين اللي ولائهم وانتمائهم في العراق
0: ايه.
1: أنا يعني أتراهن وإني أكبر واحد راح تلقاهم 30%
0: زين
1: والباقيين كلهم يحبون العراق أول واحد وميض
0: ايه.
1: يعني أنا والله إذا أبلش غير إذا أبلش أصافي بالجماعة ما أدري ايه. اسمهم الصريح
0: ايه.
1: أول ما هجر وميض
0: ايه.
1: يلا حبيبي وين تريد روح يم أخوانك
0: كندا كندا
1: مشهور بكندا وميض
0: معروف بكندا
1: ما جانا واحد يخاف الله بينا
0: حلوة هاي أوكي
1: من 79 إلى 2029
0: طيب وكان الله يحب
1: المسلمين وشكرا جزيلا وتحياتي
0: وشكرا للناصري تحياتي لك
1: حبيبي
0: تفضل أستاذ أحمد ألو
2: ألو السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
2: سلطان الحبيب تحياتي
0: ليش صوت الراديو عالي
2: والله مو كذا معاني فتحوا علي خاط واخوي العزيز يعني الله يحفظه طول بالكلام
0: كل الهلا كلكم طولتوا اليوم ما حد ما ما ماكو عندي واحد اختصار اليوم ما شاء الله عليك
2: قدام ابو مصطفى قدام
0: كل الهلا بيك سولف لي
2: شلونك يا حبيبي سولف لك راح اختصر لك اياه اليوم قال يريد يزعل خلي يزعل بالكلام
0: اي اي
2: حبيبي الله بالخير عليك
0: الله بالخير
2: كسر بجرع هاي القاع مو قاعده
0: زين اوكي حلوه
2: احنا نزحنا من شبه الجزيره العربيه من اليمن تمام فتوحات اسلاميه صارت
0: زين
2: ولدينا الحال الى هذا الحال والله سبحانه وتعالى لعن هاي الجرع كسر الجرع
0: طيب
2: بالنسبه لنا
0: ايه؟
2: احنا بالنسبه لنا مرتاحين من ذاك الزمن هذا الزمن
0: طيب هسه تلقى مو قاعنا ليش هو من اللي بصفنا قاعه
2: لا لا لا ليش لا بالعكس
0: منو منو
2: لا احنا سوليك
0: منو
2: يعني من بلاد فارس 3500 سنه هم قاعدين بهاي القاع
0: مو لحد هذا الامتداد كمل ايه ما كان
2: لا لا, لا احنا نحكي لك واقع حال يعني هاي القاع سومريين اشوريين كلدانيين
0: اي هسه هسه تحكي عن نزوح
2: وينهم
0: النزوح احنا بدنا نحكي عليه في وقت اللي هو ما بين ما بعد الاسلام هو طبعا كان
2: يا اخي
0: وصارت
2: كما تولي ولا عليك
0: اي هسه تخب اقرب دوله اقرب دوله لك انت اقرب دوله لك كعراق البلد مو بلدهم مو بلدهم ما عليهم بي اللي هم الاردن كان اسمه ولايه شرق الاردن تابعه الى دوله فلسطين وبعدين اجى تم نزوح او هجران او شو يسموها وجاء الملك عبد الله المؤسس وسوى بيها مملكه ومشت الامور وحياتهم طيبه وحياتهم قاعدين لا عندهم فلوس لا عندهم موارد لا عندهم هاي عايشين حياه حلوه شوارعهم بلطه واحد يحب الاخ ودا اقول لك هاي هاي اقرب دوله مو دولتهم مو مالتهم هاي اللي بصفك انا بدي احكي على البعيد يعني هسه الامارات
2: اليوم البلد
0: كانوا
2: اليوم البلد
0: شوف
2: عنده امكانيه وبلد غني
0: من هو؟
2: اليوم العراق
0: ها عبالي تقول الاردن
2: العراق ما يختلف علي اثنين لا احنا والله الاردن يعني مع احتراماتنا للشعب الاردني ما نريد نجرح احد
0: ما بدي احكي
2: احنا كنا ندري هم محطه ستيشن يعني محطه يد البلدان
0: بس محطه تقبل 5 ستار حجي
2: اي
0: ايه ايه 5 ستار
2: انا وجهه نظري انا كانوا بالمحل يلتقون يمني ناس
0: ايه.
2: يعني عندهم خبره بالتاريخ
0: طيب
2: فمن اليوم طيب. انا دارب اسولف لك انا ما اريد اخذ وقت من المستمعين
0: طيب
2: لان اعطيتك اياها من الاخير الخلاصه
0: طيب
2: اليوم اذا اسولف لك اصلنا اعتقد مو قاعنا هاي
0: اي مو قاعنا مو بس احنا
2: اي فهاي اللعنه علينا
0: وشو بس احنا للعين شبينا
2: اي اي اي اي لا الدول الدار مدارنا نفس الحالة يا إيه؟ شنو تعود عبالك مرتاحين الشعوب
0: مرتاحين
2: اللي وصل فما دون
0: مرتاحين
2: ما مرتاحين
0: مرتاحين
2: لا
0: أمورهم طيبة ومستقرة
2: ضرائب ضرائب وحياة صارمة عليهم
0: لا سوي تقول لي ضرائب شنو ضرائب العاد قاعد ببلاش شنو وانت اليوم بيتك ما قاعد ببلاش بيتك انت هسه بيتك قاعد
2: بيتك
0: ما قاعد تدفع كهرباء تدفع مسواق تدفع مصاريف بيتك وتدفع مي وتدفع تبليط وابو الزباله يجي عليك يشيلها ب 5000 شنو لازم تدفع وخما احنا ضرائب شنو ضرائب
2: بس هاي تفاليس ترى اخوي ابو غاسم
0: ما لها خاص هذا بالنسبه لواردك انت ممكن تفاليس وممكن تفاليس هي حتى
2: تفاليس هاي انا بالنسبه لي كمواطن عراقي عايش بهذا البلد باني ما اريد انا قلت لك اليوم اريد اسولف ما اريد ازعل.
0: لا لا
2: لعنة هاي القاع اجداد اجدادنا اجوا واختصبوا هاي القاع وتعبوا الناس اللي كانوا بيه اللي موطن اصلي فاحنا هذا اللي صار.
0: طيب اوكي تحياتي لك شكرا
2: كل الحب
0: حبيبي تحياتي لك يا ورد هلا بيك. بمناسبة يعني الحكاية اخوي هسه اوكي هو واقعا حقيقي بس هذا مو بس احنا الدار مدارنا ترى هم الجماعة ميامهم يعني تركيا ترى ذولي ما مالك خاص بهم تاريخيا عافية بالضبط جاي من الصين تركيا أو من الصين وأواسط آسيا وهم عبارة عن قبائل نازحة وبمناسبة كل الشرسين كانوا وهذا نذكر إحنا دولة الخروف الأبيض والخروف الأسود في الدنيا فمو أصحاب الأرض هم هذول نفسهم هنا اللي هم يحجون عن نفسهم الجنس الآري منو تجون أنتم مثلا فلسطين ما لها خص هاي أصلا هاي عركة عليها جماعة العرق شين يقول لك إحنا وجماعة الهاي يقول لك إحنا أو إيش يصحوا له قل نسوة ما إيش يصحوا له. الأردن دولة جديدة ذاك اليوم صارت من هناك قالوا له تعال حول هنا جاء قعد كانت إمارة أصلا هي وصارت دولة. السعودية تبدل ترى الحكم قبل أقل 78 سنة هيك مو هواي كانت أصلا غير شكل والوضع كان مختلف اجا هو كان بالشمال آل سعود جاء كفهم سوا ويا البريطانيين رتب الحكي اجا قعد. الكويت هسه احنا ندري بيها كانت 19 بعدين صارت مو 19 شنو بعد بس مستقرين تحكي لي جوا ما مستقرين ماكو بيت ما بي مشاكل بس احنا مشاكلنا معره كلهم الدار مدارك عندهم مشاكل كلهم عندهم مشاكل وانا كل ساعه اطرح نفس المثال واقول هسه انا ما احكي عن مشاكل داخليه احكي عن مشاكل داخليه وخارجيه. إيران بصفك يومين تنقصف واحد يهدد الأخ الشعلة مشتعلة عندهم بس وضعهم مستقر ماشي بنزينهم لا صعد لا عندهم أزمة بنزين لا عندهم أزمة أكل لا هذا عملتهم تصعد علقت ما أدري وين وصلت وضعهم بعدهم لحد الآن يجون وأمورهم طيبة وحياة حلوة وشكرا للناصرية بس احنا ما دا نفتهم شو الموضوع. تفضل اعطيني أغنية My heart اف انت شو تقول استاذ سلطان بقى نسمع رايك بالنهايه يمي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: سلطان الكبير.
0: هلا وايد صريت وايد دقيت الثاني دبوا عليك منا.
1: ايخ 15 دقيقه بالانتظار.
0: يلا ما يخالف حبيبي
1: انا احصلكم. شلون
0: لا لا اموري سوالف شلون اخبارك؟
1: بعدين دزيت لاحمد مثنى بالخاص.
0: ايه
1: يقرا ويعلس غير حلو.
0: اي طبعا
1: زين. اي مو في ذاك يسرع يجاوب ذاك الرجال. وين وديته؟
0: وين كتبت انت بالواتساب؟
1: انا اكتب له بالخاص بينه وبين عمار سابقا.
0: وين بينك وبين عمار يعني؟ وين تعدك رقم احمد؟
1: لا لا مو يم احمد. لا لا بالخاص مالتكم مال
0: بالخاص مالت ما ينفتح هنا مسجات حجي. يمي هنا يطلع.
1: شلون عمار شلون يجاوب غير لوتي عمار؟
0: عمار مو مهكر الصفحه تليفون يمه
1: والله ما في.
0: يلا هسه شنو الموضوع
1: استاذ سلطان؟ جماعتك والمستمعين مالتك كلهم مرتبين وعلى قلوبنا كله حكوا الصحيح، بس هذا الولد الاخير احتراماتنا الى ابو الارض، انا عندي بزونه نولدت بالحديقه راحت وبعدين رجعت، هسه بالحديقه ما تخلي اي بزون تجي زين، احنا مولودين احنا بهذا رجع لي على سومر وقور وما اعرف وين. هاي وحده. اثنين احنا هسه تقول ما يصير النحل. احنا هسه 25% من الدوله مستفيدين ويعبون فلوس بالبراميل وهاي القاروره مال المي. وال25% الثانيه موظفين ياكل الراتب ويسكت يقول ما علي بسلطان وامير.
0: طيب
1: موظفين
0: ايه.
1: والخمسين الباقية 40% تابعين للأحزاب الدينية.
0: طيب.
1: يعني سلطان أقعد أنا أقعد. أمير قوم أنا أقوم. أوكي. فإحنا هنا ما يخدم العراق غير بس القانون بطريقة صارمة.
0: طيب.
1: الدين على صفحة احتراماتنا وجلاله إله. أنا أصلي أصلي ببيتنا. ما أريد أصلي أنت ما عليك بيه. هذا الدين عزله هيجي على صفحة. ما أدري يعني أنا ما أرد أسيل أحد. الدين على صفحة والقانون يسري على الجميع 100%. اليوم سلطان اتجاوز ياخذ عقابه. اليوم أمير باق أقص إيده ورجليه.
0: حلوين. يعني أنت بوجهة نظرك إلى أنه اليوم هذا عدم الاستقرار هو غياب القانون.
1: غياب القانون 100%، والشعب 95% هو ما راضي على نفسه. وأنا وياك يعني كل اللي يحكي يقول لك الشعب والشعب، واحنا من الشعب. من نقول عن النظافه نحكي كنا احنا عن النظافه واحنا بلدنا ساقط من القذاره.
0: طيب
1: نحكي على التبليط نفس الشيء.
0: ايه.
1: فهو الشعب كله اخويا ما متكاتف.
0: ايه.
1: ومن يتكاتف يطلعون القليل يكتلوهم
0: زين.
1: والمستفيد اللي قلت لك عليهم هم ذول بالبدايه. زين.
0: فهي
1: صايره اجزاء، فما يسري بهذا البلد غير القانون. اخذ مني ضرائب، اذيني بالضرائب، بس وفر لي شوارع وخدمات وكهرباء ومي. اي مشكله ما عندي. زين. يعني انا اليوم هسه مثلا اول باحث شفت منشور على جماعه طالعين على مود طياره وما اعرف شنو. زين ليش ما تطلع انت على مودي هسه اني؟ هذا الولد يقول احنا ما ندفع ضرائب. لا احنا ندفع ضرائب اهل العمل
0: طبعا،
1: وضرائب كاسرين ظهرنا وبشرط
0: طبعا.
1: مو للدوله. مو للدوله،
0: للافراد.
1: زين ندفع الضرائب للافراد
0: صحيح،
1: للاشخاص الفاسدين. ومن نتبلغ على الفاسد الفاسد يسيدها من هناك وانت تطلع انه بغلطان يضربوا عليك في 10 باسم القانون. تحياتي للجميع.
0: شكرا جزيلا لك حبيبي جنيد. لا حبيبي، شعب شايف وعايف، مو شعب عم ترى مدى دافع على مود يعني عبالك في السالفة. لا لا شعب مو ما شايف، شعب شايف وعايف بس بي مشكلة. عبير تحياتي إليك. نتشمت بي وبيك. كاتبة خطية بعد البرنامج سلطان وأحمد. شد أشوف أحمد مكتوب. ناخذ اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور
2: سلطان.
0: شلون الأخبار؟ الله يخليك. من جاي؟
2: محمد علي بغداد.
0: اهلا بك يا محمد، تفضل.
2: الله يخليك. والله هي المشكله مو بجعفر المنصور.
0: هي مشكله بشنو؟
2: مو بجعفر المنصور.
0: ايش بيه؟
2: باني بغداد فلوس مال فايز
0: اعتقد هيجي.
2: والله يمكن يمكن فلوس حرام ما اعرف، لازم شيء
0: ما ادري ما العلم. كانت القاصه يمه
2: عتر القاصه يمه ماخذها جزيه من الناس خاوه
0: يمكن. ايه ما ادري اياكم الشغله من ذاك الوقت مليكه.
2: والله يا استاذ يعني هي المشكله بالحكومه تنزل من الملكيه مو اليوم.
0: ايه ليش الملكيه كانت مستقره الامور جيده ماكو شيء؟
2: لا لا لا والله ما اعتقد اكو شيء اسمه استقرار. يعني قبل كان اقطاعيه سايق على الناس السوق هذا كله نعرفه وموثقه يعني فوق.
0: طيب
2: هو اصلا مو عراقي، هو الله يرحمهم كلهم، الله يرحمهم كلهم بعد روح، بس هم مو عراقيين.
0: شنو
2: الحجاز؟
0: اي مو عراقي. وليش ومن كانك عندك بالعراق يحكم؟ ما عندك احد.
2: ما عندنا، كان ابتداء بريطاني قبل.
0: ما عندك قبل ابتداء بريطاني هم ما عندك.
2: اي يعني ماكو شيء اسمه عراقي صرف اجى حكايه.
0: اكو عراق بس ماكو حكم عراقي.
2: ماكو اي حكومه عراقيه، هو جت الملكيه وراها ذيك الحكومات تصير
0: كل من حارب روحه
2: بالضبط. واي واحد يجي يعني حتى الدينيين اللي خلينا نقول راعد الكريم قاسم اجوي قوميه وغير القوميه وما ادري شنو اجت وراها بعد تعرف الاحداث كلها سلسله حروب ما حروب الحروب شو
0: كان الصراحة. هي الفكرة شنو هسه هم اثنين خوان لزموا بلدين اثنين خوان لزموا بلدين مو
2: واحد مش صح
0: مو واحد مش صح هسه واحد مشت اموره هسه ما ندري نحكي مش صح وواحد زين وواحد مو زين واحد مشت اموره
2: مش اموره
0: والثاني انهجمنا
2: يا صور بالعالم قوي تركب عيوت
0: والله العظيم هسه هم غير اثنين خوان هم مو اثنين خوان لو مو اثنين خوان
2: من جارة واحدة نزلوا
0: ألف رحمة على والديك فيصل وعبد الله اثنينهم خوان هذا صار هنا وهذا صار هنا هسه ليش ما هيك صارت قبة القبابة وسمع مدافتي
2: سبحان الله نقدر نقول كيف ما تولي في عليكم
0: والله
2: هو الشعب اللي باغ روحه كيف الله يوفقه
0: اي والله طيب طيب حبيبي تحياتي
2: وين شمرنا المخابين وخذنا سرنا من عندهم
0: والله اي والله طلعناهم بالشوارع هججناه
2: مو مو خذوا الحكم محترمات
0: الاستاذ
2: ما
0: خذوا
2: العلاج
0: مالهم
2: باعوه
0: اي باعوه طبعا
2: استمرارات عقليه
0: شنو اقول لك على هذا لو بالمستشفيات طلعناهم لو سوى عمليه مش طلع برا اخذنا هذا
2: لا احنا بالعراقيين ترى مو غير انشر راحه يعني
0: اي
2: ان شاء الله نقول يقول مهما طالت عباده العجل لابد ان يرجع موسى
0: يعني يمكن ما جايتنا هاي بعدها ما وصلتنا
2: ان شاء الله يرجع موسى ان شاء الله
0: طيب.
2: احنا موسى يقول يعني مو شخصا يعني كظرف
0: لا احنا نحكي عن المخلص بركة الله طيب
2: ان شاء الله نازل اليوم
0: ان شاء الله يا رب تحياتي لك حبيبي هلا ما لا شنو وين المشكله حيرتنا وانا اعرف انس يعني انا من بدايه الحلقه قلت ما اعرف ثاني شيء هم مو جروب صغير كيفك انت يلا الو الو هاي مرتين الو
2: بسبب المقطع الجغرافي التي يتمتع به البلد والاستراتيجي وما يملكه من ثروات ونهرين طبوا بينا جماعكم
0: زين دير بالك يوم من الايام تحكي قدام مجموعه من الناس خصوصا الجيل الصغير او تحكي لهم قصه واذا الله ان شاء الله رزقك باحفاد وشفتهم دير بالك تحكي لهم قصه ودير بالك يوم من الايام تصعد على مسرح على مكان على هاي وتشرح هذا الشرح مالتك وراك لازم العالم يعني تتثرب ايه تفضل استاذ سلام
2: شو تسوي العالم
0: تتثرب قل لي سريعا بس ما عندي ترى دقيقتين
2: مشان يفهمون هيك بالوطنيه
0: اي هم هيك يقولون
2: استراتيجي وما ادري شنو
0: اي
2: هسه هو شاه هذا كله هو السبب والشغله الثانيه احنا بلد عاطفي يجي قشمرنا وتجيش الرسوم الخاصه استفادوا هنا احنا ناس هسه احنا كل فزه والاجوار عندنا جيش داخل واتحداك تقول لا
0: يعني هسه الخلل بينا
2: كل دوله خلل بينا
0: بينا شعب
2: لا تلومه الشعب شعب يدافع على إيران ويدافع على السعودية ويدافع على سوريا ويدافع على الأردن ويدافع على الكويت والله كلهم يدافعوا ويدافعوا على تركيا كلهم يدافعوا كلهم
0: يدافعون هو يدافع على كل بلدان بس ما يدافع على بلده
2: ايه ما له علاقة
0: ما له خاصة خطار تحسه
2: ما له خاصة تغنيش يعني يجي واحد حاشا قدر كفات السياسي تابع مكون ما
0: طيب اوكي الله اعلم
2: الله اعلم
0: طيب تحياتي لك شكرا جزيلا عبير لكم مره اقول لكم ادخلونا شايم سلطان عوف البيانو معليك مصطفى مرحبا حبيت اضوجك احنا قطاع المصارف الاهليه راح نعطل ويا الدوله بالعافيه الف عافيه ما عندي ترى قفله، خلوا بالكم هاي، تجاوبتوا نفسكم نفسكم، ما عندي شيء. نلتقي باكر باذن الله تعالى، في حال لم تاخذنا اقدامنا او لم تاخذنا اقدامنا، الى باي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اشحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب ذنبك.

0: الوفا طبع اللي يحبوني بطبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفت لو عفتني ولحد الآن ما ولا قلت
1: الرشيد FM إذاعتك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت شيف أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: اسمعها وعيش الجو.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم اشتاق روح تريدكم. جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: الرشيد وياكم.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

تتذكر من كنا نسهر للصبح

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أثر.

تستاهل بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرى وخطواتك اللي بالحيل

ما كبر غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط ينبض ينبض من يشبهك يا ملاك انتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الصدمة. ما اريد اقول يعني مساء الصدمة علي اني، لان انا جمهوري واهلنا وناس احبهم، ما اقدر اقول مساء الصدمة عليكم، لكن هي حشاكم الله يبعدكم من الصدمة، لكن هي صدمة اليوم. صدمة منتخبنا الوطني اللي نازل بثقل، والكل يقول انه هو مرشح للقب، يغادر البطولة بأسرع من البرق. هي مو جديدة، احنا انا قلت انه احنا نلعب بخيار التعادل، وضعنا يخوف، معروفة هاي. انت نزلت عبالك المنتخب السعودي، الاشقاء تحياتنا لهم، عبالك انه مثلا راح يقوم متعادلين، لا ما له علاقة. كل لاعب يوم يريد يقدم، منتخب يريد يقدم، ومن حقه، وهو عنده انه ينظر لك، ده ينظر لك نظرة كبيرة. فانت نازل قدامه بارد، ونازل قدامه تلعب على كيفك، ونازل بتشكيلة نزلت بيها بالمباراة الاولى اللي هي مباراة سلطنة عمان، ويا دوب تعادلنا بالشافعات. نزلت بتشكيلة ثانية أمام المنتخب الكويتي اللي عناصر حلوة عندك، اللي عناصر من أحلى ما يكون، ومنتخب بمعنى الكلمة ويبشر بخير. اليوم ترجع لي تلعب لي بنفس التشكيلة، بعدين أنت من تريد تختبر وتزج لاعب جديد وتختبره، هاي أنت تسجل جول جولين، ودائما اللاعبين الجدد ينطوهم آخر ربع ساعة. انت منزل الولد اليوم رقم 11، راح اسمه من بالي والله، الجناح، منزل يا اليوم الولد، محمل يا لعبة كاملة. بالعكس انا تأثرت عليه سلبيا، مباراة صعبة، مباراة مهمة قدام السعودية، نزل اخر ربع ساعة. سجلت السعودية علينا الاول، سجلت علينا السعودية الثاني، انتهى الموضوع. عمان كان خسران بالشوط الاول ويا الكويت، تخيل قلبوا المباراة، 3 أهداف مقابل هدف واحد، احنا خسرنا، صعد المنتخب العماني. مبروك للمنتخب العماني، مبروك للشقيق العماني، ألف مبروك، أبطال ويستاهلون، والله مبروك زين ومن كل قلبي. أنا كنت غصب قلبي، ليش يعني أنا أريد أفتهم ليش يعني أنا أريد هسا حد يقول لي ليش، يعني هذا حرق الأعصاب، هذا يعني أريد رتم واحد. تخيل اليوم المنتخب العماني هم متوقعين هم طالعين من البطولة نهائي، لأنه يدري العراق يتعادل يتصدر، يتخيل يتعادل يتصدر مو يفوز. زين قولوا عليك المنتخب السعودي جولين، جول تخيل احنا لو مسجلين بس جول بالمباراة واحدة، جول حتى لو يفوزون عليك، تقول جول انت همين صاعد، لا هاي ولا هاي، احجز سيارة وارجع لبغداد. صدق كذب؟ لا والله قهار. انت لو تشوف العالم عموري، لو تشوف العوائل، لو تشوف الناس، ناس بكت شققت هدومها، هو فرحة البلد الوحيدة المنتخب، كون واقعين، غير هي هو هذا المتنفس. منتخب فايز على بوليفيا، قلب الدنيا، وعندك تشكيلة حلوة ويا الكويت، كانت تشكيلة تجنن. عندك يوسف نصراوي على علي جاسم، على حسن عبد الكريم، على حيدر، على صدق كذب. عندنا اتصال. له
1: مساء الخير
0: ابراهيم الورد، شلونك؟
1: يا حبيبي شلونك انت؟
0: شو اخبارك؟
1: الله يسلمك يبارك بعمرك.
0: الله يسلمك.
1: قول لي ذاكرتك الرياضيه اقوى من ذاكرتي. المنتخب اللي فشل فرحه جمهوره بكاس العالم، والاتحاد لغى طياته ولغى الفندق مالته وقال له ارجع على حسابك. الارجواي مو لو البارجواي؟
0: بارجواي.
1: شفت؟ تعرف ايش صرح رئيس الوزراء مالته؟ قال لهم فلوس الطيارة وفلوس الفندق اللي أنا منعتها عنكم رجعت للجمهور اللي ارتفع تكتات على مود يباوع فشلكم. حجي أنا آسف تراني ما قلت لك أنا ما متابع الموضوع وشفت هيك دقائق بسيطة من اللعبة لا أكثر دخل ولا أريد أزيد بوشتك وضوجة الآخرين، بس إحنا قلة البعض اللي يحب هذا البلد، ما عندنا غير على هذا البلد، نلعب نفوز نخسر ما عندنا
0: الغيرة. بس اليوم التشكيلة كانت فنيا خطأ.
1: أقول لك الغيرة تعرف شو وقت كانت؟ كانت رزاق فرحان وعباس عبيد تذكرهم في الدورة العربية بال 2001 2000
0: ذاك اليوم. ذاك اليوم انت اذا شفت مباراتنا ويا الكويت نزل بتشكيلة الجانب الفني يلعب دور يا قلبي يا ابراهيم.
1: والجانب الفني زين احنا شلون نقدر نذبح على الجانب الفني؟
0: لا شلون انت غير تلعب بتكتيك وتشكيل؟
1: حكي كان عندك منتخب فايز المنتخب الاردني عليك ناجح حمود قلب اللعبه باربع خمس دقائق لو انا غلطان انت اكبر مني وذاكرتك الرياضيه اقوى مو جبنا اربع اقواله بخمس دقائق لو انا متوهم وصعدنا جزاءات نهايه الدوره العربيه ثاني مكان خسرنا بالجزاءات. احنا هذا الاتحاد والكذا والكذا والكذا حرق كل كما حرق الآخرين. ليش؟ لأنه أي موظف هسه أي مدير أي صاحب
0: قبل بالموضوع
1: أنا بدأ أحكي مو زين زين يعرف نفسه
0: ما له علاقة اليوم موضوع تشكيلة.
1: أي ماشي موضوع تشكيلة وإذا تشكيلة متقول ست المنتخب العماني خسران واحد ليش قلب اللعبة على 3-1 إليه؟
0: هسه اجى خبر عمان لم تتأهل رسميا، هناك قرعة لتحديد المتأهل مع السعودية الى الدور المقبل.
1: وليش تخلي روحك هيجي ابن عم الخياط والسلفة بالكتمين طبعه؟
0: هاي دائما
1: من يوم من مواليدي 70 لحد الان انا دائما المنتخب العراقي ما يجي فرحة إلا إذا ما يطبق بيت سلفة وبيت قرعة. وليش أنزل بزودي وألعب على شنو؟
0: 8 بطاقات للمنتخب العماني و8 بطاقات للمنتخب مالتنا راح يسوون قرعة. زين منتخب قدم أداء بطولي بهاي يعني خاصة بمباراة الكويت وظهر وكشر عن أنيابه وظهر واحد من أفضل المنتخبات.
1: زين سؤال
0: ينتظر قرعة
1: شفت التعب أحسن من عندي أنا شبيتها 5 دقائق بشرفك أداءك أنت أداءك كمنتخب يشبه أداء المنتخب السعودي
0: طبعا يعني لا اليوم للأمانة احنا عندنا كمية لاعبين مرعبين للأمانة لكن اليوم التشكيلة
1: أخي وانا الأداء مالتك احكي لي بناء هجمة ماكو.
0: إبراهيم أنا أستأذن من عندك لين عندي اتصال
1: إليك
0: حبيبي ورومي
1: لو حبيبي
0: عندنا اتصال له.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد
2: حبيبي استاذ مهيمن تحياتنا لك.
0: الله يسلمك
2: مهرج كادر جميع المستمعين
0: يا قلبي
2: شلونك يا حبيبي؟
0: حبيبي منو جايه؟
2: طبعا ما اعرف يعني خطيت هذول الناس اللي كانت تتابع الطوفة وانتظرون فرحة مستعدين للاحتفال برغبت من هاي
0: بالبداية منو يا نعرفو؟
2: محمد وياك حبيبي.
0: حمودي الورد شونك؟
2: حبيبي استاذ مهيمن على راس.
0: حبيبي.
2: ما خليك. يعني ما أعرف إلا متى إحنا نظلي.
0: هسا الاتحاد الخليجي عقد اجتماع راح يسوي حالياً.
2: وأنا أقول لك ياها يعني قبل الاتحاد الخليجي عمان تصعد العراق يطلع. يعني اعتماد على الكارتات إحنا عندنا بطاقات صفراء. أكثر من عمان
0: لا هي 8-8
2: يعني ليش احنا نوصل هالمرحلة انه قرعة وتعال انتظر القرعة لو ما تجيك زين عندي مسألة ليش تدخلون الواعي بهيج أمور حتى الواعي متدخلين بيهم يعني أنا أكون واحد من الواعي ما أعرف كل بطولة متشلم ليش ما يطلع ما أدي ما قاعد يأدي بأي بطولة ما قاعد يلعب ما لأي وجود ما لأي ذكر يعني ليش قاعد تخلوه بالمنتخب ما اعرف يعني هذا شنو يعني
0: اليوم التشكيله اليوم التشكيله اليوم التشكيله كلها يعني بيها علامات استفهام هوايه.
2: تشكيله الكويت وين راحت؟
0: احلى تشكيله كانت مباراه الكويت. تخيل يطلع يعني يطلعون خمس لواعيب من اروع ما يكون ينزلون خمسه وتشوف المنتخب كانه شعله من الدقيقه الاولى للنهايه.
2: استاذ مهيمن ناخذها من عند وانا اخوك الصغير ان شاء الله.
0: لا العفو حبيبي.
2: المنتخب الوطني اذا يظل على هاي الوضعيه يدخلون به حتى مساله حتى السياسيين قاعد يدخلون به ترى.
0: ما اعتقد ما يعني انا لا ما أنا موضوع التدخل بس هي يمكن يعني مرات اجتهادات مدرب قراءات مدرب يجوز راد يريح اللاعبين يعني
2: تصير عند المدربين ترى ما ادى كل شيء. ليش قاعد يجيب كل بطوله موجود ابراهيم بايش ما قاعد يلعب؟
0: لا ادى بمباراه الكويت الرجل ادى
2: والله استاذ. احنا بالنسبه لنا كمشجعين ويعني احنا اعصابنا صارت نار يعني ما اعرف الا ما ادى على منظري. زين اكو مساله المدرب المحلي شوي ليش قاعد تجيبون مدرب من برا؟ عندنا مدرب محلي كفو يعرف اللاعب ايش بيهم ما بيهم يفترع منتخبات الانديه.
0: هسه انا ويا التطور انا ويا تطور الكره والامانه اكو لمسه اختلفت المنتخب.
2: ما دمر المنتخب غير التطور لو ظلنا على قبل لعبنا افضل.
0: لا شوفت هسه كل المنتخبات ما شاء الله قاعد تتطور دا تأدي اداء.
2: استاذ مهيمن اكو مساله في البطوله وين الناس اللي تقعد تتابع المنتخب اللي قاعد يلعب من عدا المنتخب مالنا؟ هسه لعبنا السعوديه والعراق ولعبوا عمان والكويت غير اكو ناس تراقب لعبه عمان والكويت. يابا يا ولد تحركوا ترى عمان جاب هالجد وين جابت هالجد انطي حافز لنطلع كذا ماكو هاي الامور كلها ماكو. فاحنا نتمنى تكون غربله للمنتخب لان امانه بعد الوضع ما يتحمل الناس صايره نار. وانا اشكرك حبيبي.
0: انا اشكرك حبيبي حمودي
2: الله يخليك.
0: يا هلا تواصلوا وياكم وتحيه لكل الاصدقاء والى كل المحبين والى كل الاحباب الجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. في النصف الاول حكينا بموضوع في مباراه المنتخب الوطني ودنا ننتظر احنا القرعة اللي راح تصير في بالنسبة للاتحاد الخليجي وخلينا نشوف من هو المتأهل. أنا أتمنى إنه منتخبنا يتأهل حتى يقدم صورة. اليوم الأمانة الجمهور كل الزعل زعل بكل معنى الكلمة. وعندنا موضوع ثاني راح نحكي به بغير الرياضة طبعا. أنا وياكم وعموري وخليكم يعني.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية في كل أنحاء العالم. تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. حبايبنا، هسه احنا راح نوقف يعني الحديث عن مباراة المنتخب بانتظار قرعة الاتحاد الخليجي ومن المتأهل ما بين العراق أو سلطنة عمان. لكن خلونا شوية نحكي بموضوع ثاني أنا وياكم وعموري. لكن خلينا نسمع شيء من عموري على 0964770011415.

وطبعا اليوم راح عندنا فقرة اللي هي اسألني واسألك، اسألني اي سؤال بعيد عن الامور السياسية والامور الدينية، ونحكي برياضة، نحكي بكل شيء، نحكي بجغرافيا، بتاريخ، باي كان. اسألني واسألك، وانا هي يعني انا ايضا هم راح اسألكم. كل واحد خلي يحضر سؤال سؤالين، وخلي يسألني السؤال اللي بباله، السؤال اللي يعجبه. يعني اليوم نشارك وياكم المايك ونسولف انا وياكم وعموري، واللي عنده مشكله يريد انه نتحدث بيها بالبرنامج خلي يبعثها على الواتساب، واكيد بدون ما راح اذكر اي اسم، على 0964-770-0070-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. لان برنامجنا هو لكل شرائح المجتمع العراقي، برنامجنا انه احنا همنا انه ننطف الرسالة، ولو انا يمكن دا احكي يعني في الف باء الحياة، لكن عسى ولعل انه الف باء الحياة هذه انه من خلالها يكون اكو فشي يفيد الناس. هذا اللي احنا دا نتحدث به. فشوي اليوم خلي نكسر المود، لان للامانة موضوع شوي الخسارة والمنتخب وهاي الامور شوي انا متعبني نفسيا، فخلي نلعب شوية اسألني واسألك واسألكم وتسألوني، وكل واحد خلي حضر له سؤال سؤالين، وانا ايضا راح اسألكم على 0780-21-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 و0-9-6-4-7-7-0-0-114-115. ايضا الجالية العراقية في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-114-115.

0: تواصلوا وياكم على 0967-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4-1-1-5 بالنسبة إلى فقرة اسألني وأسألك اليوم. أي واحد عنده سؤال يسألني خلي حضر له سؤال سؤالين مثل ما قلنا، واسألني وأسألك أنا وياكم وعموري، وأنا أيضا راح أسألكم وراح نسولف هواي تفاصيل بأشياء قد تكون شخصية بس شخصية حلوة ما بها مساس إلى شخصك أو إلى شخصك الكريم أبدا. وبنفس الوقت أوكي اسألني أنت أسئلة قد تكون شخصية لكن يعني مو بالشخصية اللي مرات كلش. عندنا اتصال. ألو
1: يا بألو.
0: ألو
1: يا بألو
0: يا حبيبي
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا
1: شحوالك
0: يا قلبي أنت.
1: قبل السؤال
0: اي
1: عمار كامل رجع لك الكيكة اللي كناها بالمهر مال احمد مثنى لو ما رجع لك اياها؟ ذاك اليوم ذاك قلب بالسنابات القديمة كان القاعدة صار فاصل ضحك على عمار.
0: يا حبيبي
1: يا محمد شلونك حبيبي؟
0: شلونك قلبي من ويانا؟
1: انا بسام.
0: دا اقول شو الصوت متغير.
1: ايه لا لين شفت منين زارع شعرك الصوت اليمين تغير.
0: يا حبيبي شلونك؟
1: شلونك حبيبي شلون صحتك؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية والله.
1: قلبك الله يسلمك.
0: يا
1: حبيبي. اسألك شنو رأيك بسلطان؟
0: سلطان حلو خو السؤال. سلطان من من من من ناحية كمقدم محترف.
1: ايه.
0: ومن ناحية كصديق فهو صديق يعني إنسان طيب وصديق راقي.
1: نعم.
0: أي. سلطان
1: الله يعني خو سلطان منك ومنا ومن عموري
0: يا حبيبي
1: حياتنا العموري طبعا
0: يا قلبي
1: بس يعني عمار كامل يعني ما أدري يعني صار له 50 سنة بالرشيد أدري شنو ما تقول لي هو خافوا باني البرج الفوق أنت تعني
0: يا حبيبي اللي ال اليوم شنو الـ شنو الـ شنو الاجواء كانت تحكي لي وين رحتوا ايش سويت اليوم
1: بصراحه
0: اي
1: يمكن انا العراق الوحيد اللي ما شفت اللعبه.
0: لا انا ما دحكي عن المباراه احنا عبرت انا ما رحلت المباراه
1: ها
0: اي لا
1: اليوم ويا الاهل.
0: زين حلو واحد يقسم يومه ويا الاهل ومن حلو
1: طبعا ايه. مو احنا حجم الاسبوع كله تقدر تعرف يمكن او ما تعرف طبيعه شغلي انا وبلال كان
0: نعم.
1: او الولد
0: نعم
1: شغلنا يعني انا تيم ليدر
0: نعم
1: الكارخ منطقه من الكارخ شركه مال ادويه العفو مستحضرات تجميل
0: طيب.
1: يعني براند معروف
0: طيب
1: فاليوم حجم مو 24 ساعه انا تقريبا 26 ساعة لازم على التليفون لأن تدري شغل وديل وطبيب ودكتور وطلبية وديم هاي فيومي كله مشغول فأخصص هاي الجمعة أوردي للأهل بس لازم يعني يوم إضافي أو يومين لأن احتياجات البيئة احتياجات اسم الله على السامعين مثل دكتور أو عندك مناسبة أو شيء فاليوم الحمد لله وشكر تفرغت يعني العلاوي ابني
0: طيب
1: تدري هاي التشيك قبل الشتاء أنا كل فترة أسوي له تشيك قبل الشتاء قبل هاي حتى واحد يتحضر للشتاء لأن تدري طفل صغير عمره سنتين لازم تكون يعني اسم الله على السامع مستعد قبل المرضى قبل الفلاونزا قبل العطاس قبل الرشح قبل المدري شنو يعني الحمد لله والشكر رحنا تشيكنا ماكو شيء وحاليا داقش مرة بالسيارة حتى أشرب أدوه شايفك معنا والله طبعا أفر بالسيارة دا حتى في سبيل يشرب دول
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: الله يسعدك ويعافيك
0: يا
1: الجميع إن شاء الله
0: يا حبيب
1: بدول قلبك بدول قلبك
0: نورت
1: أنت النور كله
0: الله يسلمك وتحية إليك والسلطان يا هلا
1: الله يسلمك حبيب الله يسلمك
0: يا هلا بيك.

تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. نفتحية لكل المحبين لكل الأحباب في فقرة تسألني وأسألك لهذا اليوم. اسألني أي سؤال وأنا أيضا راح أسألكم، وراح شوي ندردش ونتناقش في هواية مواضيع بها الإيجابي بها السلبي بها الكوميدي بها الاجتماعي بها هواية أمور. فاسألني أي سؤال، لكن مثل ما قلنا ننوه أنه هذه الأسئلة بعيدة عن الجانب الديني والجانب السياسي. تحية لكل محبين لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا في كل أنحاء العالم. بالمناسبة إدموند من أستراليا، أتمنى أنه يكون بخير، يعني أتمنى إدموند يكون بخير وأتمنى أنه هو يكون بسلام، لأن صار فترة منقطع ويا رب إن شاء الله يكون العارض خير يعني. فتحية لإدموند، تحية لكل المحبين لكل الأحباب ولكل الجالية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-77-00-11-4-1-1-5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: متواصلين وياكم، وتحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين. وفي فقرة اسألني وأسألك عندنا اتصال. ألو. ألو، يا مساء الخير. ألو، يا هلا. تحية إلى كل الأصدقاء، إلى كل المحبين، وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415 في اسألني وأسألك في النصف الأخير. ومتواصلين في هذه الفقرة. شنو حابين تسألوني وأسألكم؟ وخلونا أنا وعموري وياكم ونحكي ونسولف في اسألني وأسألك. خليكم ويانا يعني.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967001 4115 0780211617 ألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو أسألني وأسألك في فقرة هذا اليوم، وتحية لكل المحبين واللي يسمعونا واللي يتواصلون يعني اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم أستاذ.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: يا
0: قلبي أنت.
1: أنا حسين من بغداد، أول مرة شارك.
0: أبو علاوي الورد، شونك؟
1: الله يحفظك، الله يخليك، نعمة ورضا.
0: هلا بك أبو علاوي.
1: إحنا دائما نستمع لك بأفضل.
0: شون العفو؟ انقطع الاتصال. يقول لي دائما إحنا نستمع لك، أنا أتشرف حبيبي بهذا الكلام. ألف تحية لك ولكل المحبين وإلى كل الأحباب. تحية إلى أبو علاوي، إلى كل الأصدقاء وإلى كل المحبين. ننتظر أكيد اتصاله. في يسألني وأسألك، راح ندردش وراح نسولف أنا وياكم وعموري على 0782-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. اتصال. ألو.
2: ألو.
0: ألو، يا هلا.
2: هلا بأستاذنا الذهب
0: يا حبيبي. يا حبيبي،
2: شلونك
0: أستاذ؟ الله يسلمك يا قلبي أنت.
2: الله يحفظك، شلونك أنت
0: حبيبي الورد؟
2: شنو اليوم برنامجك على مود أناقشك؟
0: اسألني وأسألك.
2: أسألك سؤال بس محرج.
0: لا يعني إحنا لا كلش بإحراش، لا دين ولا سياسة.
2: لا لا لا دين ولا ديانة. أنا أرجع أسألك سؤال عن الرياضة، بما أن اليوم لعبة المنتخب.
0: أي مو حكينا بيه بالبداية. أي
2: تحياتنا للناس اللي جاي تسمعنا.
0: الزين
2: خد واخدي لك، شنو موضوع العراق اليوم؟ ساعات خسار؟
0: لا لحد الآن، أنه إحنا ما طول سألتني، لحد الآن ساعة 12 راح يتم إجراء قرعة. الاتحاد الخليجي راح يجريها، يجري هذه القرعة ويحددون من المتأهل، العراق أو عمان.
2: أستاذ أنت شنو اسمك؟ الله يحفظك.
0: أنا مهيمن الأبيض حبيبي.
2: أستاذ مهيمن على رأسي
0: قلبي. من وياك؟ أنا
2: أخوك محامي أستاذ علي.
0: حبيبي أستاذ علي الورد،
2: بدو أروح لك أستاذنا حبيبي.
0: أي
2: أنا شفت أتابع اللعبة، أكو معلق من المعلقين ما أريد أذكر اسمه
0: زين،
2: قال الأهداف اللي دخلت على العراق او على عمان مش شابهة. تمام.
0: طيب،
2: والاهداف اللي سجلها المنتخب مالتنا وسجلها عمان هم مش شابهة.
0: زين،
2: بس ممكن انا دخلتك بموضوع ثاني جزء تتريتك غير موضوع.
0: زين
2: مو صح دا احس بهذا الشيء.
0: طيب
2: اي، فبهيش حالات كان رياضي واشجع وصار لي هواية تابع.
0: نعم.
2: يرجعون على اللعب النظيف.
0: على اللعب النظيف، صحيح اتفق. أيه.
2: انت اذا تابعت اللعبه وشفت منتخب عمان شلون احتفلوا، راح تايس مثلي شلون ما تعرف ايس.
0: زين،
2: شفت عمان شلون احتفلوا من خلصت اللعبه؟
0: شفت.
2: والركوع مالتهم والسجاد
0: نعم.
2: يعني تباوع كانما فايزين كاس العالم.
0: يعني تدري انت اليوم كره القدم هي فرحه متنفس، مهمه توطن، يعني بهوايه امور، فاكيد من حقهم يعني يفرحون.
2: انا سالتك استاذ واتمنى انت تسالني على مدى رايح قلبك واجاوبك.
0: الفدوى لعينك حبيبي. انت انت دائما تسمع البرنامج صح؟
2: انا دائما اسمع البرنامج وانا احبك، مو بس اسمع البرنامج.
0: اتشرف فيك حبيبي.
2: وعلي ابن ابي طالب احبك من كل قلبي
0: حبيبي. انت اخويا والله.
2: بدي اروح لك استاذ.
0: شنو اكثر حلقه اثرت بيك؟
2: يعني بصراحه غير انا حلقاتك يعني متابعهم دائما، بس كلهم معبرات، كلهم بهم يعني المساس للقلب مثل ما يقولون. يواهم الله
0: يا حبيبي انت.
2: ايه وانت طيب وبالخير.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
2: الله يحفظك استاذنا، وبرنامجك حلو ومهم.
0: حبيبي
2: وبي يعني واعي اجتماعي للإنسان اللي يتابعه بصراحة.
0: أنا أتشرف تدري بهذا يعني بهذا الكلام للأمانة، هذا حملني مسؤولية إنه أقدم أفضل. أي والله
2: والله العظيم أنا نسمعكم إذاعة الرشيد كلكم من ستبان على الباقين يعني حبيبي. أفرح من نسمعكم.
0: حبيبي والله
2: الله يا هلا بيك. آسف يعني خاف
0: بالعكس هذا برنامجك وهلا بيك
2: فدوى أروح لك
0: يا هلا.

تواصلوا وياكم على 0964-770-11-414-115 0782-02-11-617-117. تحية لكل الأصدقاء إلى كل الأحباب. أنا أشكر أخوي قبل شوية على كلام الحلو وكلام الطيب حقيقة، دل على شيء، دل على حبه ومحبته والله، فإلى كل المحبة والاحترام، وأنا كلش أثمن والله هذا الكلام كلش أثمنه. فالله يعطيكم الصحة والعافية، وأنتوا أخوتي وأهلي وناسي. اسألني وأسألك، المايك إلك، وخلينا شوي ندردش نسولف بهواي تفاصيل حلوة وبها أسئلة هواية، وبالتالي إنه إحنا شوية نكسر الروتين، نكسر اللي هي مرات يقولوا لي يمكن شوية تكون سوداوي أكثر، لا، فشوية أنا أخلي هذه الفقرة حتى الجمهور يستمتع بها. تحية لكل المحبين وإلى كل الأصدقاء والأحباب على 0964-770-111-115 0964-770-114-115 اسألني وأسألك. متواصلين وياكم على 0964-770-111-115 خليكم وياكم.

0: متواصلين وياكم. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771100 11 4115 0782 11 6117. وفي اسألني وأسألك. اليوم راح نسولف أنا وياكم ويمكن حشينا بهاي التفاصيل، لكن عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، هلا بيك أسامة، شلونك؟
1: تحيات لحضرتك سيد مهيمن، وتحيات العموري وكل كادر
0: هلا بيك
1: وجميع نسمع الإذاعة الجميلة. حبيب قلبي،
0: هلا بيك. أيوة أسامة،
1: والله يا أخي نعيني، والله أني ما أحب أسألك أي سؤال
0: أبد.
1: أيوة بالعكس، قد يكون السؤال مالتي محرج.
0: اليوم مش عندكم ولا اسئله المحرجه؟
1: لا بالعكس، لا بالعكس،
0: انت شاب
1: انسان مهذب والله حقيقه. والله اي والله فعلا، والله فعلا انت انسان مهذب والله.
0: لا
1: حقيقة.
0: لا عفوا حبيبي. اي
1: اي والله فعلا، اي والله ما ما ما كذب ولا اخفي.
0: لا حبيبي.
1: اي المس حب المطربين، اي طبعا مرتين راح اسالك السؤال هذا.
0: اذا محلي
1: العكس، أنا يعني إذا كان محلي أو كان عربي.
0: أي أي هو يعني والله محليين هواية، يعني محليين عندك. تدري أنا من يعني من أشد المعجبين بالقيصر، أحبهم.
1: كاظم الساهر.
0: أي طبعا كاظم الساهر ما يعلى عليه يعني، وهواية هواية أصوات حلوة. علي العيساوي، صلاح البحار، صوت هواية أصوات عندنا. باسل عزيز، هذول كل ما نحبهم يعني.
1: إيه بس هاي يعني شلون يكون باستثناء القيصر كاظم الساهر، بس يعني أغانيهم القديمة إذا كان يعني مطربين اللي ذكرتهم غير بس للأسف غير، عشان أغانيهم بدت تخف مثلا على العيساوي أو صلاح البحر. بس لكن القيصر كاظم الساهر غير اغانيه لحد الان غير تمتد حقيقه، يعني شلون الاغاني غير يوميه طبنا في اغنيه جميله. وانا غلطان استاذ مهيمن؟
0: لا حشاك من الغلط، بس للامانه يعني انه بالعكس، حتى يعني شفنا علي العيساوي اخر الاعمال اللي عنده كلش قويه وحلوه.
1: والله ما سمعتها، يعني اتمنى ترفدني.
0: لا لا أيوه. شوف يعني شفت الالبومات اللي يمكن اخر شيء اصدره كلش حلو
1: والله حقيقه، عشان ما سامعه والله. بالعكس انا غير اني يعني هواجي الاغاني بالعكس،
0: حلو
1: اسمع العيساوي غير اموت عليه بالعكس. كان اول ما ظهر غير، كانت العالم غير تذكر يعني الفترة اللي ظهر بيها غير، كانت هي كاسيتات غير، العالم كلها تموت عليه يعني عشان
0: صح
1: تسمع. اي تسمع وكأنه مو كأنه، هو فعلا يعني انسان مبهر. بس لكن بالفترة الأخيرة يعني بقى من فترة التسعينات لحد الألفينات ما ظهر ذاك الوجود، بس الأغاني اللي كان يقدمها عبارة عن كاسيت. وأنا غلطان أستاذ مهيمن؟
0: والله يا علي العيساوي يعني أنا شفت يعني ما فد يمكن قدم أغنية إذا مو ضربة ترند يعني.
1: أي فعلا تذكر مخطوبة فلانة وغيرها
0: كلها.
1: اي هذه غير شات غير ما اعرف، نخليها بالكاسيت ونظل مدمنين على يعني.
0: طيب ال نعم. بعد شنو اسال
1: قلت لك المطرب اللي تفضل، قلت لك كاظم الساهر وعلي العيساوي وبالاضافه صلاح البحر.
0: نعم،
1: صلاح البحر عنده اغنيه كلش جميله،
0: ما ناسيكم
1: جايني. اه طبعا هاي غير، هاي هم فترة التسعينيات.
0: أوه إيه.
1: صارت هاي.
0: ما ناسيكم صح ونايم أحلى بيكم ما ناسيكم.
1: إي والله إيه. فعلا بالإضافة مال جايمي وش يسوي جاي. هاي إذا تذكرها.
0: نسيت وتذكرت قلت أني ناسي.
1: لا لا مو هاي. جايني وش تسوي جاي جايني وش عندك وياي ليش تتعنى وتتعب جدانك خاف من كلمة تنعاتب
0: الله الله الله
1: لو أحد لامك

0: عطفيت كل شي عرفيت ومكتفي بهاي جايني وش تسوي جاي.
1: الله عليك، حلو، عندك احساس حلو للامانه.
0: مو قلت لك انا طبعا ذكر لك اياها باحد الحلقات، انا اريد اصير مطرب بس اهلي قالوا وبعده سكت لا اصير لا مطرب ولا فيجي. اي والله، فاتمنى من عموري يسمح الاغنيه طالما تحبها.
1: ان شاء الله سعم موريش، خلينا نشوف ايش راح يطلع
0: ان شاء الله. بس انت ما سالتني بعد.
1: لا احنا انا لان ختام الحلقه هو راح يكون وياك.
0: يلا اوكي اوكي اوكي حبيب قلبي اخوي، انا جدا اسف والله.
1: لا بالعكس آسف بالعكس ما بالعكس
0: والله استمتع يعني والله العظيم وياكم والله
1: يا قلبي، بالعكس هذا برنامج.
0: تحياتي العم وتحياتي لك حبيب قلبي اخوي تاج راسي. شكرا جزيلا.
1: الله يخليك. يا هلا ابو سامي. إذا ختامها إن شاء الله يكون مسك مع أسامة، وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بكرة إن شاء الله راح تكون عندنا حلقة بودكاست، إن شاء الله راح تكون مهمة وحلوة واستمتعوا بيها، وراح تكون كلش مفيدة ويا الدكتور أحمد المرزوق. راح نحكي بأمور نفسية مهمة، منها الوسواس القهري وغيرها والتعنيف من الطفولة وهواية أمور ان شاء الله راح نسولف بيها بكره. انا وياكم عموري مهم اللبث، كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم في امان الله.

0: حبك نايم
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

رشيد اف ام 91.5.